0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

ربها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أذكار الصباح.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة، حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح. نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرة كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

عارف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في سجون الاحتلال بيتعرض الأسرى لتحقيقات مستمرة قد تكون مهينة وتحمل نوع من الإذلال والتعذيب. من بين هاي التحقيقات تحقيق البامبرز، بيتم وضع حفاضات للمعتقل اللي بيخضع لهذا النوع من التحقيق ويمنع من دخول الحمام لفترات طويلة قد تصل إلى ساعات أو أيام في بعض الحالات، ويعاد الأسرى إلى أقسامهم وهم يرتدون الحفاضات. والثاني تحقيق الديسكو، بعد نقل الأسرى إلى غرف التحقيق بيتم تشغيل موسيقى صاخبة جداً لساعات طويلة ومتواصلة لإزعاجهم ومنعهم من النوم، وقد تؤدي هاي الموسيقى إلى إصابة الأسرى بالجنون.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: الذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى برك على بركة الله نسير اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب اللهم جنبنا الفتن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأحد 28 من يونيو حزيران لعام 2026 ميلادية، الموافق 13 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. بداية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. صباح الخير دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله، وصباح الخير لزميلنا العزيز محمود إسكندر. حسب المعلومات الأولية، ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي موجود في نابلس، وهناك اعتقال حتى اللحظة لحوالي 10 مواطنين من محافظة نابلس، من مدينة نابلس ومن مخيم عسكر ومن عصيرة الشمالية ومن برقة. أيضا دكتور أمين كل التفاصيل معك، تفضل.
1: بالفعل الاحتلال نفذ فجر هذا اليوم حملات دهم واعتقال هنا في نابلس في أكثر من منطقة في المدينة والمخيمات والقرى، وأيضا اقتحام كان أيضا آخر قبل قليل إلى باتجاه الصرفي، طريق المغلق الآن من نزول الصرفي. دوري الاحتلال تطارد الشارع بشكل عرضي وتمنع حركة المرور. قبل ذلك الاحتلال تقريبا الساعة 5 اقتحم نابلس من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية. من الجهة الشرقية كان هناك حوالي 6 دوريات أو وجه التحديد اقتحمت المنطقة من جهة حاجز بيت فريك، وكان الهدف شارع المي ومنطقة عسكر البلد. وهناك أيضا تم اعتقال الشاب براء طاهر سعد بعد اقتحام منزله، تم اعتقاله. ثم انسحبت قوات الاحتلال باتجاه حواجز نابلس الشرقية. قوة أخرى لكن أكبر كانت تقتحم المدينة من جهة دير شرف، وصلت إلى أكثر من أحي من المدينة، شارع السكة، جبل الشمالي، سما نابلس، شارع المأمون، شارع هواش، شارع عشرة. وهناك تم اعتقال عدة اقتحام عدة مناطق وتواجد الاحتلال بشكل مكثف هناك. حسب المعلومات تم اعتقال حمزة ووائل عرفات من منطقة شارع المشاغل، هو في المنطقة العليا في منطقة الجبل الشمالي. وأيضا الآن ما تزال دوريات احتلال تواجد في شارع عشرة بالقرب من منزل عائلة المدني، وأيضا هناك تواجد احتلالي في منطقة هواش، هذا ما وردنا قبل قليل. أيضا بلدة عصيرة الشمالية شهدت اقتحام لقوات الاحتلال واعتقال الشابين أدهم شولي وأيضا أبي حمادني، وهم أسيرين محررين سابقين. في بلدة برقة شمال نابلس أيضا حملة اعتقالات طالت كل من أمين دسوقي ونجلو أسيد، سلام دسوقي، نضال سيف، وهاني ثائر، هؤلاء اعتقلوا من بلدة برقة شمال غرب نابلس. في اقتحام آخر كان ليلا إلى وبعضه أيضا استمر فجرا في منطقة بير كوزا في منطقة بيتا، وهذا الاقتحام اللي كان الساعة 1:30 كان اقتحام للجيش والمستوطنين معا. أيضا سجل اقتحام في صباصيا، وفي حديث عن معتقلين اثنين على الأقل، غير التأكد من ذلك بعد قليل. في جنوب الضفة الغربية اقتحمت مسافر يطا بالخليل، أيضا بيت أمر تم اقتحامها واعتقال المطارد أحمد يوسف إخليل في بيت أمر. أيضا مخيم قلنديا شهد قبل قليل اقتحامات، هناك إصابة بالرصاص، وأيضا اعتقال للشاب أيمن جمزاوي أيضا تم اعتقاله من مخيم قلنديا.
0: نعم، مرة ثانية أبو عمر خلينا نسجل أسماء المعتقلين في نابلس تحديدا في المدينة أو يعني في المحافظة بشكل عام سريعا. مرة
1: نعم
0: من نابلس المدينة،
1: من نابلس تم اعتقال براء طاهر سعد من المساكن جبل عسكر، أيضا حمزة ووائل عرفات من الجبل الشمالي شارع المشاغل، إضافة إلى اعتقال 6 معتقلين من بلدة برقة شمال نابلس، أمين دسوقي ونجل أسيد، سلام دسوقي، نضال سيف وهاني ثائر، أيضا معتقلين من بلدة عصير الشمالية أبي حمادني وأدهم شولي. هناك معلومات أولية عن المعتقلين من بلدة صباصة، ولكن جاري التأكد من ذلك.
0: نعم، والجيش ما زال موجود في شارع عشرة حسب نعم. زملائنا الصحفيين، يا ريت إذا حدا بيسمعنا من منطقة شارع عشرة تحديدا إنه يبعث لنا على البث المباشر حتى نتأكد من دقة المعلومات. إذن المعتقلين عمال أعدادهم بيزيد، والجيش انسحب يا دوب ممكن 7 لربع من قرب مدرسة الكندي باتجاه بيت بدير شرف، لكنه دخل من بيت فوريك باتجاه البادان. وهي أخونا نظمي، يسعد صباحك نظمي قناديله، بيأكد أنه مغلق الطريق بالاتجاهين قرب البادان. إذن هاي دكتور أمين حتى نتأكد.
1: نعم، حتى لحظة بشارع عشرة.
0: نعم، عبد الرحمن علاء المصري، إذا اعتقال عبد الرحمن علاء المصري قرب والله أنا عندي يا معاذ الاسم، أنا عندي الاسم بس كنت أتأكد، قرب مسجد امتداد المعاجين من شارع السكة قرب المدرسة الإنجليزية بالضبط. صحيح، هناك اعتقال على عبد الرحمن علاء المصري. عبد الرحمن شاب صغير يا إخواننا اللي حافظ كتاب الله بيئم مرات في المسجد هناك قرب مسجد أحباب المصطفى، أعتقد اسمه معاذ، أكد لي. نعم صح، أحباب المصطفى اسمه، صحيح.
1: امتداد المعاجين،
0: امتداد المعاجين عند المدرسة الإنجليزية بالضبط، عند المدرسة الإنجليزية بالضبط. إذن اعتقال هذا الشاب. وهي نعم هي الصور، أخونا مهدي فيضي يسعد صباحك عند شارع عشرة. صحيح، الجيش بشارع عشرة في هاي الدقائق. نعم، اعتقال مسجد الشرقاوي قرب مسجد الشرقاوي. صحيح، اعتقال الشاب إذن رسميا مسجد الشرقاوي. صحيح، شكرا شكرا نازين وشكرا معاذ للمعلومة الدقيقة. إذن الشاب، اعتقال الشاب عبد الرحمن علاء المصري قرب مسجد الشرقاوي امتداد شارع السكة، هذا مؤكد الخبر. إذن أعداد المعتقلين عمالها بتزيد، والجيش ما زال متواجد رسميا في شارع عشرة في نابلس. معلش، دير شرف حاليا أزمة، رجعنا إلى صرة سالك، والبادان مغلق بالاتجاهين. صباح الخير أبو علي، يومك سعيد إن شاء الله رغم كل شيء.
2: يا صباح الخير.
0: صباح الفل والياسمين، أمورك إن شاء الله إنك تمام؟
2: والله الحمد لله. الحمد
0: إن شاء الله على طول يا رب العالمين. إذا موجة الحر مثل ما أنت ذكرت نهاية الأسبوع الماضي يبدو بدأنا نلمسها في الليل. والله أبو علي الجو مش بسيط برضو،
2: يعني لسه الجو معقول كثير،
0: مقدور عليه.
2: لسه الجو معقول كتير، ولسه الحرارة يعني معقول كتير في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر. هلا بالنهار يعني من امبارح بلشت نشعر بشوية حم زيادة، بشوية حم زيادة، خلينا نركز على كلمة شوية. لأنه يعني وين احنا وين غيرنا، يعني اللي بشوف أوروبا هالأيام بقول لك يعني ما أغرب هذه الحياة، ما أغرب هذه الدنيا.
0: أنا والله بدي أسألك عليها بعد ما تخلص عن شو 109 أشخاص مبارح في باريس متوفين، 243 يعني واحد في إسبانيا. يعني أبو علي، أستاذ أيمن، أنت عشت برا، طب يعني لهالدرجة الناس يعني مش قادر على الشوب بيموتوا بهالسرعة، يعني شو القصة؟
2: طبعا لك، حتى عنا لو إحنا يعني ما نتعامل مع هذه الأجواء بطريقة يعني إنه الواحد ينزل يتفخن ويقول إن الدنيا شوب، لا هين بدي أنزل أقعد تحت الشمس إن أنا فصح، لا أنا هيك بقتل حالي. انتحار رسمي يعني.
0: نعم،
2: انتحار رسمي. والبيوت غير مهيئة، والحياة هناك غير مهيئة، والمنازل غير مهيئة. لسه إسبانيا أحسن من غيرها، لأنه إسبانيا كل سنة بيجيها حم، ها، ولكن هاي السنة حم بزيادة، ولكن إسبانيا متعودة على هاي الأجواء. مش متعود مين؟ وسط أوروبا وشمال أوروبا، يعني فرنسا، غرب أوروبا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، يعني الدول الاسكندنافية، سويسرا، البلاد الجبلية اللي معدل الحرارة فيها 19

0: الأسبوع الفائت، يعني الحرارة ستكون خلال هذا الأسبوع بحدود 30 درجة مئوية، 30 31 32 هيك عند هذه الحدود، يعني ممكن بعض المناطق الجبلية توصل فيها الحرارة ل 33، ولكن نبقى يعني ضمن تقريبا ضمن يعني معدل درجات الحرارة أو أعلى
1: المنطقية والمقبولة. المنطقية والمقبولة
0: بتضلها معقولة، خاصة إنه في ساعات الليل لسه الجو يعني بصير برخي شوية، يعني بصير جو منعش مع ساعات الليل المتأخر وساعات الفجر الباكر. إن شاء الله هذا الأسبوع كلياته ممكن الآن في كما ذكرت يعني ها في شوية حم، الثلاثاء على الاثنين على الثلاثاء الحرارة ممكن توصل لاثنين وثلاثين اثنين وثلاثين ونص، ولكن نبقى كما ذكرت يعني ضمن المعدلات السنوية العامة لهذا الموسم الصيفي، ولكن ها كما ذكرت يعني في جو في حرارة، ولكن حرارة ليست من الحرارة الإكستريم المتطرفة، حرارة طبيعية كما ذكرت درجات حرارة 30 32 33 كحد أقصى. هلأ بالمناطق الغورية لا الجو شو بكثير 40، في أغوار خلاص الأغوار عارفة حالها، يعني اللي عارف حاله عارف حاله 40 بالغور. في المناطق السهلية الساحلية الحرارة 33 34 35 كحد أقصى، كما ذكر مرة أخرى الوضع الطبيعي هذا الأسبوع ضمن المعدل السنوي العام أو أعلى بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات مئوية. ما نتحدث عن أجواء شديدة الحر، لا نتحدث عن أجواء حارة أو حارة فوق العادة بقليل، والله تعالى
1: أعلم وأعلم. الله سبحانه وتعالى يلطف بالعباد يا أبو علي، وإن شاء الله رب العالمين بتمر على خير ومنضل معك في حال جد أي جديد بإذن الله.
0: إن شاء الله
1: يومك سعيد، شكرا لك، تحياتي، أهلا بيك. إذا حاجز على الصيرفي للي نازلين باتجاه المنطقة الشمالية، والجيش ما زال متواجد حتى الآن بشارع 10 حسب زملائنا الصحفيين المتابعين من الميدان. دكتور أمين، في تفاصيل جديدة؟
2: نعم، عمليات الدهم والاعتقال ما تزال مستمرة ومتواصلة، وقبل قليل مصادر في بالدجن أعلنت عن اعتقال أيضا شاب وهو طالب جامعي أيضا من بلدة بالدجن، اعتقل أمس حسب الكلام العائلي أو المصادر في البلد اللي هو عمر خالد حامد، اعتقل على حاجز عسكري كان مع أسرته، تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، تم إخلاء سبيل أسرته، هو تم اعتقاله وهو طالب في جامعة النجاح. وأيضا تم التأكد من اعتقال عبد الرحمن علاء المصري بالكور من مسجد الشرقاوي امتداد شارع السك.
1: نعم، إذا هاي التفاصيل، وما زال الجيش متواجد حتى اللحظة في منطقة شارع 10. يا ريت برجع بقول إخواننا المواطنين يتابعوا معنا أول بأول في حال جد أي جديد بالنسبة للموضوع الميداني، ومجموع المعتقلين رح يرخصهم إن شاء الله الدكتور. عدد من الجبات ما زال متواجد في رأس العين شارع 10، صحيح حتى الآن نتابع أول بأول هذه التفاصيل. مستمعينا الكرام، عندنا إحنا ضيف عزيز رح يكون بعد قليل، هو خبير قوانين السير و المتابعات لها علاقة في السير والمخالفات، الأستاذ غسان شراقة. هاي بعت رقمي محمود، الأصل يكون متابع معنا وصاحي، نتواصل إحنا وياه أول بأول بالنسبة لموضوع في قانون مخالفات أو تعديلات على المخالفات خاصة لطالعين الطرق الخارجية خاصة لبرا نابلس. دكتور أمين، في قوانين لها علاقة بالسير، تعديلات السير،
2: طبعا الشرطة الإسرائيلية نتكلم.
1: الشرطة الإسرائيلية. ومن هون إحنا بدنا نحكي عن موضوعين سريعات دكتور. الموضوع الأول، نتمنى الشفاء العاجل للشاب محمد أبو رميلة اللي أصيب أول أمس فجر السبت بحادث سير مؤلم جدا، وما زال متواجد في المستشفى العربي.
2: الحادث صار بشارع فيصل،
1: شارع فيصل
2: أو أبو جابر،
1: بالضبط عند مقهى أبو جابر. وهذا الشارع حقيقة يعني من فترة طويلة جدا جدا وإحنا بتيجي ملاحظات عليه، الشارع مغري للسياقة، في

0: كوربة مخفية، يعني اللي جاي من جهة الغرب باتجاه الشرق، هاي الكوربة اللي موجودة الثانية. فالناس بتطالب. بارح أنا وصلتني رسالة من أحد الأشخاص طويلة ولخصتها ونزلتها على صفحتي، عدلت عليها. هو سائق وبقول يا عمي إحنا دائما هذا الشارع من طالب يكون في مطب قبل قاعة ماسة وبعد أبو جابر. هاي المنطقة الضيقة بتجبر السائقين على التروي، خاصة في قاعة الماسة، ويسعد صباحهم القائمين عليها إخواننا آل السايح الكرام، إنه حتى اللي بيجوا عليها الناس المرتاديها ما بيلتزموا كتير بالقوانين وبصفوا السيارة في أي مكان وبينزلوا على العرس، والنساء والأطفال اللي بيطلعوا منها خاصة أهل المنطقة الشرقية بيروحوا مشي. بالتواجد مع مقهى أبو جابر، أدهم لازم يكون له دور بما أنه زبون دائم في مقهى أبو جابر، كل الاحترام للإخوة في المقهى، لكن برضو اللي بيرتادوا كتير مرات بصفوا سياراتهم بالورب، وبالتالي الشارع ضيق. لما بيكون في مناسبة زي مباراة كرة قدم وبيحضروا المباراة بيكون في مئات الشبان موجودين، ولما بيغادروا بيكون في عدد كبير من الناس بالشوارع. السيارات اللي جاية مسرعة برضو بتتحمل دور كتير كبير، وللأسف التزام بقوانين السير. يا دكتور أمين، هاي الأستاذ غسان شراقة معنا، صباح الخير أستاذ غسان.
1: صباح الخير لك وللدكتور ولجميع المتابعين.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
1: الله يسعدك، الحمد لله فضل من الله.
0: يعني أول إشي بشكل عام، للأسف الناس بالغالبية العظمى لا تلتزم بقوانين السير لا بالنهار ولا بالليل، لكن بالليل بتلاقيها بتتحمس أكتر، تقطع الإشارة بقول لك فيش حدا، يسرع، الشوارع فاضية. وحتى المواطن يعني مرات كتير مواطنين عاديين بقطع الشارع بالليل ما بيكون منتبه، بيكون مش متوقع إنه في سيارة جاية. إذا معاه ولد صغير بفلت له إيده يلعب هو وياه بخليه يركض، وبتصير اللي بيصير. فما بعرف يعني المشكلة في القانون، الناس بتقول لك حط مطبات، ناس تانيين بيقول لك لا أعوذ بالله كسرتوا سياراتنا، يا شرطة ويا دائرة سير يا لجنة سير حطوا كاميرات. وناس يعني اللي بدوش يلتزم لا بتفرق معه، أنا بنظري لا مطب ولا كاميرا، هذا رأيي. فما بعرف أستاذ غسان شرقة، لك الهواء تفضل.
1: يعني أبو العز والله إحنا بنعيش في أزمة ثقافي، الثقافة الإيجابية ناحية عابري الطريق تحديدا. على فكرة أنا عضو في لجنة السير عن نقابة أصحاب مدارس تعليم السياقة في محافظة نابلس، ساي كمان أكثر طلب بيجي للجنة السير هو المطبات، يعني بفكر الناس إنه هو بس المطب اللي بيحميهم. هون المشكلة مش بس المطب لحاله ما بيحمي، يعني أنا بقرأ التعليقات وشايف شو بيحكوا الشباب والناس. المقهى اللي احنا بنحكي عنه هون زي ما انت حكيت اللي هي الوقفات بتكون يعني مش مكشوفة، كمان في الكوربة تبعتها زائد الإضاءة. الشغل الأهم انه هو برضو كمان في شغلتين، يعني أكثر الحوادث هي نتيجة الخطأ البشري. الخطأ البشري عندنا نوعين، عندنا هون المقطع الشارع ممكن ما انتبه، ممكن لباسه غامق فالإضاءة مش واضحة، فبالتالي اللي جاي
0: وهون برضو أيوة في أحد الإخوة كاتب يا أخ سامر الإضاءة يا ريت البلدية طبعاً تنير الشوارع بالليل بشكل صح. يا أخ سامر معظم شوارع نابلس بالليل معتمة،
1: هي على منعطف زائد اللي هي الوقوف السيارات اللي بتحجب الرؤية عن الضغط. طبعا أنا ما ببرر، دير بالك أنا يعني ما ببرر الحادث بغض النظر.
0: لا إحنا ما بنحكي عن الحادث، إحنا بنحكي إنه نستفيد،
1: إحنا بنحكي بصورة عامة، بصورة
0: نستفيد من الحدث المؤلم. ومثل ما مرة تانية وثالثة وعاشرة، يعني محمد وإخوانه ورائد وسائد أصدقاء أعزاء، ونسأل الله له الشفاء العاجل بإذن الله.
1: اللهم آمين اللهم آمين.
0: وكل مصاب يعني
1: صحيح بالضبط. هسه زائد انه احنا مرات يعني بيجيك تليفون اشي انت بتنسى انك انت بتقطع في الشارع، وهون الناس يعني هذا الشارع اساس انه اكثر من مسلك، بتلاقي الشخص يعني السائق تهوس لانه يزيد سرعته. ما يعني ما توقع مثلا انه ممكن يجيني اي مواطن من هون، ما تلاقي الا اجا قطع قدامي. زائد انت حكيت عن سلوك بعض المشاة خاصة السيدات، بتلاقي انها خلت ابنها الصغير من جهة الشارع
0: أيوة.
1: وبتخليه بدل ما تخليه من جهة الرصيف او يعني بيمشوا بالشارع بتركوا رصيف وبينزلوا بالشارع. طبعا انا ما ببرر، بس مرات اذا كان انا حاطط كراسي عبابل على رصيف على اساس انه يقعدوا الزباين، وطبعا ما ظلش شيء وين يمشي المشاة، فبالتالي انا بدي امشي وين في الشارع على اساس اني اروح على السيارة اللي بدي اروح فيها، كان اذا كنت انا جاي على الصالة او كنت بدي أقطع من هذاك الشارع أمشي. فهون في مشكلة المكان. طبعا الرصيف يكون غالبيا في الطقس الحلو بتلاقي الناس قاعدين برا، زائد السيارات الواقفة يعني مزدوج أو واقفة بصورة زاوية، الانعطاف زائد الإضاءة زائد السلوك الخاطئ لبعض المشاة، والسلوك الأكثر إنه إحنا بنكون مسرعين في هذه المنطقة مش متوقعين للأسف الشديد، مش سايفين بحذر إنه ممكن أي مواطن لفي صار قدامنا من الصالة أو من القهوة أو من الناس العاديين يعني، فبيؤدي إلى حدوث هذا الحادث هو أو غيره طبعا، والمنطقة هاي أو منطقة ثانية يعني. إحنا ضربنا مثال على إنه هذا الحادث اللي صار قبل يومين كمثال يعني.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه المشكلة الكبيرة اللي أخونا عباد المصري بقول أغلب إشارات المرور بتكون واقفة بالليل، وهذا كمان إشي غلط. ليش تعليق الإشارة الضوئية قانون دولي هاد يعني بعد 12 بالليل بتعلق الإشارة؟ يعني هي مبرمجة إنها تضلها بتعطي على الأصفر، هذا قانون دولي يعني العالم كله بيعلق إشاراته بالليل؟
1: في آه طبعا بعد الساعة 12 بالليل على الأغلب بيكون واقف، لأن هي بصير عنصر إعاقة لما أنا بدي أوقف على إشارة ضوئية مش في حدا، لا خط مشاع لحدا ولا السيارات جايات من جهة تانية، بس ما هو هذا إذا علقت الإشارة الضوئية مش نهاية العالم. تحت الإشارة الضوئية على الغالب بيكون في إشارة قف أو مثلث، فبالتالي في شيء اسمه قانون سير، قانون سير مع إشارات، الإشارات هي اللي بتنظم حركة السير يعني. تخيل إحنا قبل 96 ما كان عندنا رمزونات هنا، بس هل كان ما عندنا فيش قانون سير؟ طبعا موجود. فهون إحنا إذا ما فيش إشارة ضوئية بنرجع للإشارات، الإشارات اللي هو الكف والمثلث وإشارة الدوار إلى آخره، فيش لا إشارة إشارة ضوئية شغالة ولا شاخصات. في على القانون حق الأولوية لليمين، واللي بده يلف على اليسار بيعطي حق الأولوية للأمام واليمين، كمثال يعني. إحنا مش يعني مش إنه إذا كان الإشارة ضوئية، بالعكس أنا حكيت لك إنه إذا الإشارة ضوئية طفيتها في الليل هي على أساس إني أعمل انسياب في حركة السير يعني، الساعة 12 في الليل وبعد مش حلاقي سيارات، فبالتالي أنت تيجي توقف على مصرك، طب ما فيش سيارات، طب ليش أوقف؟ كمثال يعني بحكي. فهون خلينا نحكي منظمين حركة السير أو الخبراء السير بقول لك إنه بعد الساعة 12 في الليل لما يكون فيش حركة ما بيلزم إشارة ضوئية، فبيلزم على أساس إني أنا مشي حركة السير ونرجع للإشارات الشاخصات.
0: طب شو الحل؟ شو الحل؟ شو الحل؟ عن جد يعني هي بكل دول العالم يعني. أنا من حوالي 10 سنين أذكر أستاذ غسان شرقة أني قرأت دكتور أمين إحصائية في مصر سنويا من 6 إلى 10 آلاف قتيل بحوادث السير سنويا من جوز مصر لأنها 100 مليون، الرقم كبير، بس برضو تخيل إحنا بنفقد 6 آلاف بني آدم بحوادث السير، وهي غير الحوادث الضخمة اللي هي قطار أو طيارة، الحوادث العادية يعني. وبمجتمعنا برضو نفس القصة يعني، لو تيجي نشوف أنا وياك الإحصائية بنلاقيها كتير كبيرة.
1: بختلفش معك أكيد يعني، حوادث السير صارت يعني لا تقل عن عدد الحوادث اللي مع الاحتلال، الشهداء والإصابات يعني، كل يوم في حوادث كل يوم، طبعا نتيجة سلوك خاطئ يعني. هو دائما حادث السير هو نتيجة مخالفة سير، أي حادث سير لاحظ يعني تجاوز خاطئ، عدم امتثال للإشارة الضوئية، عدم الالتزام بممر المشاة، أكثر من اجتياز خاطئ، استدارة خاطئة، كلها بتؤدي إلى حوادث سير. بس طبعا العكس لا تعني يعني واحد
0: يعني. الناس أستاذ غسان على البث المباشر بيحكوا على الإشارات الضوئية وإنه معظمها في نابلس معلق وإنه بدها مسح الأزاز، يا ريت إذا حدا من البلدية سامعني. أنا أذكر من حوالي برضو 10 سنين أحد الأصدقاء عمل مبادرة، نزل وجاب معاه سلم وطلع وصار يمسح الإشارات الضوئية. يعني أنت بتحكي أمور بسيطة من الجهتين، المواطن والجهات المسؤولة بتحمل المسؤولية بما أنك عضو في لجنة السير، شو بتحكوا طيب في الاجتماع؟
1: إحنا بنطالب زيكم، بس إحنا في عنا يعني إحنا في عنا شركاء في الموضوع.
0: تعمل إيه زي رئيس الوزراء؟ تعمل إيه زي رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء يطالب، بزبطش رئيس الوزراء يطالب، بزبطش الوزير يطالب، بده ينفذ. إذا هو طالب مين شو يعمل المواطن؟
1: ما هو انت برضه في لجنه السير بكون عندك اجندات اللي هو المطالب المواطنين نعم. انا حكيت لك 90% من المطالب كانت هي بتكون هي مطبات، بده مطبات بالحرف الواحد. انا بحكي لك
0: يعني
1: كل أمين. كل تركيز المواطنين انه باب
0: هات لنشوف استاذ غسان شراكه، هات لنشوف انا والدكتور امين ما من سوء. فشو رايك بعمر انت بصفتك يعني تسير دوما؟
2: تعرف انا يعني بحاول دوما اكون وسطي، ففي احيان مطالب من الناس بوضع مطب، وفي نفس مطالبات من السائقين
0: ما زالت
2: المطبات. فهنا الموضوع اللجنه بتتمنى نوع من التوازن. بتذكر يوم الخميس كنا احنا بجولة في منطقة جنوب نابلس، في بعض القرى حتى القرى وفيش بتكون في حركة اقتراض الناس، يعني بيكون احيانا في كل 5 متر في مطب.
0: يا الله،
2: مطب عالي، يعني لما يمر على الباص مستغرب ليش هذا المطب موجود، خلاص بيكون كل دار بدهم مطب باب بيتهم هيك بصير
0: بالقرى.
2: في مشكلة المطبات بصراحة بدها رأي هندسي واعي شخص انه هذا بيستاهل يكون مطب او ازالة المطب،
0: انه طبعا وبرضه ارتفاعه.
1: طبعا هي صديقي، هو احنا عندنا لانه احنا في عندنا مشكلة مع السائقين انه مرات ما بيلتزموا بتخفيف السرعة في المناطق اللي لازم تخفف فيها السرعة. يعني انا بفهم المطب يكون عند المسجد عند المدرسة في المناطق المكتظة اكيد، بس برضو في النهاية يعني لازم يكون المطب بالمقاييس المعيارية، يعني يكون على عرض الشارع زائد بحدود من حوالي 4 متر بارتفاع من 6 إلى 8 سنتي ارتفاع، يعني السيارة كلها بتمشي عليه، مش إنه أنا أعملها أكثر من هيك لأنه بيأثر على السيارات بكسرهم. فأنت على أساس إنك تكون ملتزم بالمقاييس والمعايير مفروض يكون من 6 إلى 8 سنتي بعرض 4 متر ساعتها هذا المطب. فهون احنا يعني زي ما حكيت لك انه يعني المواطن بيشعر انه ما فيش عندي امان الا اذا عملتوا لي مطب. هون طبعا انا ناسين الناس انه هون برضو كمان احنا في عندنا مركبات الاسعاف، يعني انا اذا بضلني احط مطبات ممكن سائل في الاسعاف ورايح يؤدي واجبه ممكن تاخيره بنتيجه هذه المطبات ممكن يؤدي لوفاة اللي راح يسعفه.
0: يا الله قد ما هي حساسه القصه.
1: طبعا يعني في سلاح ذو حدين، بس الاساس هو الثقافي اللي حكيت لك عندنا احنا، اذا احنا بنلتزم بقوانين السير بالسلوك الايجابي في تصرفنا في الشارع اكيد ما بنحتاج للمطبات.
0: نعم. طب عندك امر بالغ الاهميه، هي مثلا اخونا انس، يسعد صباحك انس عبد الكريم، بقول انا سائق فبلزم مطبات بشارع فيصل لانه الناس كتير متوحشة على الشارع، بيكونوا مسفحين طايرين، يعني لما بيطلعوا فوقك ما بيقولوا لا. يعني هاي برضو أحد الإخوة السائقين بيأكد إنه لا لازم يكون في مطبات. طيب أنا بدي أسألك سؤال الآن بالغ الأهمية، الناس يركزوا خاصة اللي بسافروا على الطرق الخارجية، قلت لي في تعديلات على المخالفات وفي عندهم صار نظام مختلف عن النظام السابق، فحابين نعرف منك.
1: أول شيء بنوجه التحية كمان مرة لإخوتنا اللي بيسافروا خارج المدن، لأنه بتعرف يطبقوا قانون السير الإسرائيلي. قانون السير الإسرائيلي كثير منا ما بيعرفوه، وطبعا هدول هذا القانون دائما بتبدل وإلى آخره، وخاصة قصية المخالفة. فبس بدي أنبه لجزئية اللي هي مخالفات السرعة. مخالفات السرعة إذا أنا بكون سايق سرعتي بأكثر من 25 كيلومتر في الساعة، حتى 25 كيلومتر في الساعة، الشرطي مباشرة على طريق الرادار اللي معه في جهاز اسمه مميز، هذا زي الفرد بيكون حاطه على السيارة بيكون يراقب السرعات، هذا بيقدر يحاسبك لغاية 250 شيكل. يعني مثلا سرعتي 80 زائد 25 بيعطوني يعني 105 كيلو، إذا أنا وصلت ل 105 كيلو بيحاسبني على 250 شيكل. إذا من 26 كيلو كنت لغاية 40 كيلو بأخذ 750 شيكل. إذا 41 كيلو ل 50 كيلو باخذ 1500 شيكل، طلعت ايش العقوبة يعني بتتضاعف. إذا أكثر من 51 نقطة من 51 كيلو فأكثر 1500 شيكل زائد محكمة. يعني عارف إنه إذا كان 1500 شيكل يعني تصور موظف مش قابض 2000 شيكل يدفع 1500 بس ايش؟ بس مخالفة سير واحدة. طبعا اكثر من هيك بتصير بده ايش بيحولوه لمحكمه، ممكن امر سجن يحبسوه. اليوم في اليوم عندهم تعديل في الكاميرات بيحطوا الكاميرا نفترض انه على اول مخرج عند اتصال لعند وين نحكي لعند زعتر الكاميرا الثاني، فهي هذه الكاميرا وانت ماشي انت بتصور وجهك وبتصور رقم السياره وممكن بتصور بس رقم السياره، بس الكاميرات الجديدة اليوم هي بتصور الوجه كمان على اساس انه ما يتبدل السائق. فهون لما بوصل لزعترة مثلا بيحسبوا قديش انت لما دخلت من عند يتصار لعند دخلت حسب قانون اللي هي السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يعني مثلا عندي 10 كيلو انت خلال 10 دقائق وصلت، اذا معناته سرعتك 100 كيلو، اذا اقل معناته سرعتك اكثر من 100، فبالتالي انت هون تقبل العقوبة. فهون احنا بنتوجه لهدول الاخوة السائقين انه يديروا بالهم على الطرق الخارجية، لانه المخالفات مغلظة، مغلظة يعني مش بسيطة. كمان في عندي ملاحظة بسيطة، كثير مرات طبعا بتكون الشرطة الاسرائيلية من باب التعسف بتوقف اي سائق، وقف بوقف طبعا الشرطي الاسرائيلي بيكون على صدره في كاميرا مع صوت صورة، فبيجي بيحكي للاخ سامر تعال عارف ليش انا وقفتك؟ هون الاخ سامر بصير يا اخي والله انا متاسف، والله انا ما يعني مسكت البليفون. فهو طبعا سامر
3: ورط حاله،
1: ورط حاله. انت لما بوقفك الشرطة الاسرائيلي ما تقول له ما بعرف ليش وقفني، شو بعرفني. فهون يعني دير بالك، او طبعا دير بالك الكاميرا بتكون تسجل وهذه بينك قدام القضاء عندهم. اما انت لما بتقول له والله انا حكيت تليفون او مسكت التليفون، تلقائيا انت ادنت حالك. فهذه يديروا باله يعني اللي بيستخدموا الطرق الخارجية من هذه التصرفات، اللي هو بفكر انه ممكن يرحمه الشرطي، ممكن يتعاطف معه، يتساعد معه، لا هذا الحكي ما بصير. فهذه جزئية. طبعا اليوم عندنا المحامية لما بصير قصة محكمة عندهم يعني بيحكوا لهم انه يطلبوا انه هل للشرطي انت هذا الجهاز اللي انت صورتني فيه هل هو خاضع للمواصفات الإسرائيلية والأوروبية؟ هل أنت قمت بضبط الجهاز يوم المخالفة؟ وطبعا بدي الشهادة اللي أنت ضبطتها. طبعا هذه لعبة محامية. إذا المحامي أثبت أو ما جابش الشرطي أنه هو كان مضبط الجهاز، عامل ضبط للجهاز يوم المخالفة، القاضي بيروحه للمتهم، بروح بكل هذه لا تعتبر بين. كمان هاي من ضمن شو اسمه، هو الشرطي تلقائيا مثلا نفترض انه انا وصلت سرعه 50 بكل لي انا على اساس ضبط الجهاز بنقص لك 5 من السرعه، يعني بدل 130 مثلا 125 كمثال. هو تلقائيا الشرطي بيعمل هذه الحركه على اساس يقول لك انه انا عشان ممكن يكون في خلل او عدم دقه في ضبط الجهاز فانا بنزل لك 5 كيلو من السرعه. اللي انا بدي احكيه كمان اخوي ابو العز دكتور، انه عندنا في ظاهرة السكوترات والدراجات الكهربائية هذه.
3: خليني بس قبل ما ننتقل للسكوترات بدي اقرا لك بعض التعليقات. اخونا نظم قناديله بقول تم حجز شاحنتي شهر كامل في مستوطنة غتيت وغرامة 6000 شيكل مع الارضية، ليش زيادة حمولة معي؟ تم توزين شاحنتي. ايضا اخونا ناصح بقول يا قوم المطبات تخلف، المطبات بس لنريح القانون، تنفيذ القانون هو صح، طول ما هو ما بتنحل بفنجان قهوة المطب هو الحل. رادار مش مطب، شرطة يداوموا في الشوارع مش بس أبواب المدارس، في وين مكان ما ممنوع يتجاوزوا القانون. برضو تخصيص المشاة ممرات آمنة، مش من أي مكان بتشع المواطن على الشارع. للأسف الثقافة المرورية في هاي البلد كتير سيئة. أخونا أبو العبد يسعد صباحك، أستاذ عماد حجاو بقول السرعة ثم السرعة ثم السرعة سبب غالبية الحوادث. أبو عدي بقول في جزيرة بنص الشارع بال عالم المدخن مبارح قدامي بعد البلدية سيارة طلع عليها موقعها غلط. هاي إلك أستاذ غسان شراقة إذا بتسجلها. إشارات زعترة حتى سنجر الشرطة مش طبيعي، التركيز فقط على الجوالات يرجى الانتباه. غدير السخلة بتقول بالنهار والإشارة مضيئة مش ملتزمين، بو بالاتجاهين بتحركوا على اللون البرتقالي فكيف بالليل؟ ليش ما المطبات في الداخل فقط في بلادنا؟ برا بقول لك بالداخل ما في مطبات. وضاح خالد بقول لازم الواحد يسوق بعقلانية حتى لو الشارع فاضي. الناس متفاعلين كتير مع الموضوع أستاذ،
1: يعني معاهم لأنه هي والله مشكلة. يعني برضو كمان الإنسان يعني راح يشم الهواء راح ينبسط وفي الأخير يرجع يروح على المستشفى. يعني برضو صحيح. كمان يعني صحيح. أنا بقدر هذا الحكي.
3: منصور يعني قمحية بقول
1: يعني ممكن هنا نحط إشارة تخفيض سرعة كمان، يعني على أساس إنه هي مناطق مكتظة خاصة أو بنحط في ساعات الليل إنه هنا السرعة تكون مثلا 30 كمثال. بس أنا زي ما حكيت لك هو بكون جاي من عندي البلور مخنوق في عدد السيارات في الأزمة،
3: تفتح قدامه
1: بعد بنك القاهرة بلاك الشارع فتح فبزيد السرعة بطير. بنسى إنه في طبعا هنا في صالة أفراح أو في قهوة في
3: ناس بالشارع
1: وطبعا الشارع وسيع فبتلاقي فيه هو زاد السرعة تلقائيا.
3: نعم أخونا منصور قمحية بقول يسعد صباحكم، مش مهم قديش عدد المطبات، المهم مين اللي بده يعمل المطبات، يجب أن يكون بمواصفات صحيحة ومش تكون بدرجة بتكسر السيارة. محمد جمال جبر يسعد صباحك. أبو فرات بقول الحل تعليم أخلاق المرور من رياض الأطفال وحتى الجامعة، وحل لجنة السير وشركات التأمين تضع الخطط والقوانين، الشرطة تضع المخالفات وقت صلاة الجمعة لكل مخالف، من يقطع الإشارات ويسير عكس السير إتلاف سيارته ومنع من القيادة لسنوات. بده يكون في قهوة، يكون في قوة. أبو عدي بقول شارع رئيسي قهوة وصالة جنب بعض وأزمة سير على الصيدين، يجب وضع مطبات قرب التربية والتعليم مقابل صالة تلماسة. أخونا رائد شاهين بقول ضيفك الكريم يجب إزالة عكس، شوف، يجب إزالة كافة المطبات، ويجب تغليظ العقوبات على السرعة الزائدة ودورات مانعة وسحب الرخص من كثير من السائقين الجهلة حسب كلامه، وضبط إصدار الرخص في جهل. بقول لك بموضوع إصدار الرخص لمين مكان، وهناك عدد هائل من الأشخاص بيحصلوا على رخص دون ما يكونوا متمكنين. ضروري يكون في عمل توعية. اللعب بالجوال أهم أسباب الحوادث، فتوح الحوح. أخونا مؤيد العبد بقول بدها ثقافة للطرفين، يعني ركبوا جسر عند حوارة للمشاومة هيك الناس بتمشي تحته. سامر أبو راضي بقول هذا الحكي كل شوارع البلد لازم، على هذا الحكي لازم كل شوارع البلد بدها مطبات. للأسف هي الأخلاق هي الأساس. وبشير قمحية بقول الظاهرة الجديدة اللي بيجلسوا أولادهم وهم حاملينهم، هاي برضو تكون سايق وحاطت ابنه بحضنه. بشكل سريع في دقيقتين الاسكوترات لك ملاحظة عليها.
1: بدي أحكي قبل أساس اللي بحط ابنه بحضنه، بس أنا بدي أوجه له رسالة، يعني أنت ابنك ما صدقت حتى صار عندك ولد، في عنا الإيرباك موجود البالونات هذه بتكون موجودة على ستيرينج، موجودة في التابلو، لو صار حادث وفقع هذا البالون بتأدي أنت لقتلت ابنك. أنت لما بتخلي ابنك يطلع من فتحة السقف أي بريك بسيط ممكن الولد يطلع من السقف ويجي على قدام على بوز السيارة، طبعا هذه مخالفات مغلظة، أي شخص بيخترق الرمزون الإشارة الضوئية محكمة بيسحب رخصته. فهون هم إحنا القانون موجود، الخلل مش في القانون، الخلل في من يسنك في من يطبق القانون. هاي أول شغلة عنا. لما أنا بشوف أنا أولاد الأبو بيشتري لابنه بسكليت كهرباء أو سكوتر، يعني مبسوط إنه ابنه رايح على المدرسة وجاي من المدرسة، بيعرفش إنه ابنه لازم يأخذ يمين الطريق، بلاقي الابن اللي إحنا بنلاقي هذول الأطفال 16-17 سنة 15 سنة ماشي على هالبسكليت عكس السير على الرصيف بسرعة عالية، تعرف إنه هذول البسكليتات ممنوع يمشوا إلا على يمين الشارع، وإذا في مسلك خاص فيهم ممنوع يمشوا إلا على اليمين أو في المسلك تبعهم، تعرف إنه هذول ممنوع سرعتهم تكون أكثر من 25 كيلو، تعرف إنه هذول الناس طبعا أنا بحكي على قانون الاحتلال، للأسف إحنا الفلسطيني ما وجد إلا بس إنه يمشي على يمين الشارع. إحنا بتعرف إنه هذا البسكليت إنه إذا بيلعبوا في إعداداته بيلعبوا في إعداداته، وإنت صدفت أهديك اليوم الشاب يمكن اسمه عاهد أبو بكر أعتقد، وكان حكى لك عن الخطورة من ناحية الميكانيكية، خلينا نحكي هدول طبعا المشكلة أنت كسائق سيارة ما بتسمع بصوتهم، هدول ما بتلاقي إلا وز عن يمينك عن شمالك كيف طلع ما بتشوفه، هدول بيكونوا ماشيين مثلا مع بعض جنب بعض، ممنوع يمشوا مع جنب بعض، طبعا لازم يلبس خوذي طافي لكن ما بيكونوش لابسين، حكيتك بيكونوا عكس السير. هدول إذا الأشخاص سائقين السكوترات أو الدراجات الكهربائية لو ضربوا أي سيارة بس يفهموا أولياء الأمور، هدول أنت بدك تحاسب ابنك، يعني بده يدفع أجار يعني الخلق اللي ضرب السيارة، هو بده يصلح للسيارة. أنا صح إذا أنا سائق السيارة بعالجه لا سمح الله لو صار معاه حادث، أنا سيارتي أنا تأمينة بعالجه، بس يا عمي أنت هذا لو بكرة ضرب لك سيارة ضرب باب ولا جناح ولا إشي بدك تدفع أنت من جيبته يا ولي الأمر. ممنوع يمشي ابنك عكس السير، ممنوع يمشي بجنب.
3: والله امبارح كنت في رفيد يا احد الاولاد اجى من الشارع عرصيف له، رفع العجل قداماني لسكوتر وكانه هيك طار له مترين، والله وقفته وحكيت معه قلت له يا عمو يعني لو فقدت السيطره بتلزق بالحيط، وكان ضربت فيه وبالشاب اللي معي كاني ما حكيت، طلع فيه هيك قلت له بس بين الله يا عمو بين الله. الله يسعد صباحك استاذ غسان.
1: بس اخر ملاحظه اخ ابو العز،
3: يلا تفضل.
1: اللي بيستورد البسكليتات هذول من القدس فبيحكي للزميل إلنا بقول له انا بستورد للقدس إشي وللضفة إشي تاني، فالقدس انا ممنوع اجيب بسكليتات اكثر من 25 كيلو بطاريات 48، لكن في الضفة حدث ولا حرج ما حدا بيسألني ولا شيء، بكله أنا بكون حاطط لافتي بحسب وزارة الاقتصاد الإسرائيلي على في المحل إنه أي تلاعب بإعدادات هذا البسكليت بيتحملها المسؤول اللي اشترى البسكليت أو اللي صلح له إياه، ومخالفة 10,000 شيكل. طب احنا هون في الضفة حرج عليك بتلاقي حاطط بطاريتين مش بطارية وسرعته ممكن توصل 120 كيلو. طب هلا صار حادث معه شو بصير فيه اللي راكبه؟
3: هاي في عنا هاي اخونا محمد ابو صفية اخونا محمد ابو صفية بقول في بسكليت كهرباء ضربني من اسبوعين وايدي مجبصنة تخيل.
1: اه طبعا هذا كان كان السيارة تكون سرعة سيارة 120 كيلو.
3: يا بي يا بي الله يسعد صباحك يا رب. شكرا لك استاذ غسان شراقة ضيف عزيز وان شاء الله يكون الناس اخذوا هاي الملاحظات بعين الاعتبار خاصة موضوع المخالفات. يسعد اوقاتك اهلا بك اهلا بك.
0: أخونا محمد كمال أبو كريم بقول شارع عبد الرحيم محمود على مدار اليوم سيارات تغلق الرؤية على التقاطعات وإغلاق الأجزاء من الشارع بالوقوف الخاطئ وشرطة المرور تراهم ولا تفعل شيء، وهذا ينطبق على شارع رفيدي أول طلعت الاتصالات. شارع عبد الرحيم محمود وشارع رفيدي أول طلعت الاتصالات. وأخونا ناصح بقول يا رجل بيكونوا البسكليت سكوترات بزاج حروب السيارات. صحيح للأسف للأسف الشديد هذا الموضوع مهم جدا ولا بد منه نحكي عليه. أخونا أيضا في كتير تفاصيل كتير ناس معلقين بعمر على هذا الموضوع
2: لأنه بهم السائق والمواطن والمتسوق والزائر، وبالتالي خاصة هنا بالصيف يعني بيكون في اكتظاظ بالشوارع ومتسوقين من المحافظة ومن خارج المحافظة ومن الداخل، بالتالي يعني أي خلل بمنظومة السير فيها بيكون ضرر سواء كان ضرر للمواطن أو للسيارة.
0: نعم. هاي رندا قادري سعد صباحك محمود بتقول اجيت من رام الله من يومين ولا دقيقة الشوفير ترك الجوال طول الطريق. انا والله صراحة كتير بلفت نظري مرات لما كنت اطلع بالفوردات فعلا سائق الفورد اول ما يسوق بكون لابس السماعات وطول الطريق بيحكي تليفون طول الطريق. انا فعلا لفت نظري احد الاشخاص طول الطريق هو يحكي يعني اكتر من 50 دقيقة وهو يحكي مكالمة ولابس سماعات بدينيه ومادد سلك على الجوال وحاطت الجوال قدامه على التابلو وطول الطريق هو يحكي. يعني الأمر خطير الأمر خطير أرواح الناس فيش فيها مزحة. يعني هاي مازن الدنبك أبو طارق صباح الخير بقول أساس شوارعنا عرضة 1000 متر يسرعوا فيها. آه والله هذه مشكلة كتير كبيرة. أبو العزلة ما تحكي علي بصف مجوز بشارع فيصل عند قهوة أبو جابر حكينا عليه، واللي بيطلع عرصيف الدحلة اللي قدام التربية بتكون مخفية. آه صحيح بسيارات في هاي الجزيرة اللي قدام التربية وانت بدك ترجع رجوع باتجاه المنطقة الشرقية، هاي الجزيرة كتير كتير صغيرة ومع هيك في سيارات بيكونوا صافين عليها على فوق الجزيرة أو ماخد يمينها وشمالها، سواء اللي بدي يجي من الغرب يكورب يرجع جاي من الغرب يكورب يرد يرجع على الغرب بتفاجأ، أو اللي جاي من الشرق بدي يكورب يكورب يرجع على الشرق برضه بتفاجأ فيها. فبرضه يا أخوانا هي ثقافة، يعني صاحب المقهى بيقدرش انه يطلع يقول للزباين والله يا اخواننا بالسماعة يقعد ينادي عليهم يا رجاء خاص كل واحد يصف سيارته في مكان مناسب. يعني هاي مشكلة كبيرة يعني هذه اللي احنا من يعني الله المستعان. نعم في تكسير وتخريب لبيت الأسير عبد الرحمن علاء المصري تعرض لضرب شديد دكتور أمين واحتجاز العائلة بغرفة وتخريب شديد وعبث بالمنزل لا حول ولا قوة إلا بالله. هو من حفظة كتاب الله يا اخواننا وشاب فاضل ومحترم وأبو تعب وعمه وتعبت كتير على تربيته الله يرده بالسلامة. أستاذ غسان عامر صباح الخير بقول المطبات في نابلس تدمر المركبات لأنها دون مواصفات، انظروا للمطبات في شارع القدس مثلا ومن أمن العقاب أساء الأدب. أيمن خالد بقول والله يا أبو العز الشارع بمنطقة مقهى أبو جابر وضعه مزري، أنا من سكان المنطقة من 16 سنة وبأحد المرات رحت ما أفقد أولادي 2 وأمهم عشان السائقين المتهورين، وجاري ضربته سيارة من سنين بنفس الزاوية عند الإشارة وما زال يعاني حتى اليوم من هذه الإصابة. محمود طلعنا.

0: يسعد صباحكم من جديد وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر وراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. مستمعينا الكرام، من أسبوعين أو ثلاثة كنا حاكين عن اندماج الذكاء الصناعي في التعليم وخاصة في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، والآن داخل الاستديو يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور ضرار عليان وهو رئيس جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، ضيف عزيز على راديو حياة. يسعد صباحك دكتور، الحمد لله على سلامتك.
1: صباح الخير، الله يسلمك. صباح
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله أنك تمام.
1: الله يخليك وبارك فيك أخي سامر، يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك يا رب. ممكن تستغرب أنه كثير من الناس سألونا عن الجامعة وما زال ناس لا يعلموا كثير عن هذه الجامعة. ممكن بعد إذنك تعرفنا أكثر عن جامعة نابلس، أين تقع وما هي أهم التخصصات اللي بتدرسها؟
1: يعني جامعة نابلس موجودة في مدينة نابلس في شارع القدس، هذا مبنى مقر مؤقت للجامعة إلى حين الانتقال إلى المقر الدائم في منطقة عسكر حال الانتهاء من عمليات البناء وتشييد المرافق للجامعة. الجامعة حاليا تحتوي على 5 تخصصات، عندنا التمريض، عندنا الكبالة، عندنا تخصصات جديدة الفيزياء الطبية والصحة النفسية، وعندنا كمان صحة الأسرة. عندنا الآن تقريبا حوالي 370 طالب وطالبة.
0: ما شاء الله. إيش التخصصات الخمسة دكتور؟
1: التخصصات اللي حكيتها أنا، التمريض والكبالة والفيزياء الطبية والصحة النفسية وصحة الأسرة.
0: نعم دكتور، هاي التخصصات بناء على ماذا تم اختيارها لما تسمع عن جامعة وتختار هاي التخصصات؟
1: يعني جميع تخصصاتنا هي تنطلق من حاجة السوق، وتنطلق كمان من اقتراحات من صاحب العمل. يعني على سبيل المثال الفيزياء الطبية، الاقتراحات جاءت من الدكتور سالم أبو خيزران من منطلق احتياج، لأنه تم افتتاح العديد من مراكز علاج السرطان وهناك حاجة ماسة لهذا التخصص وهو الفيزياء الطبية للمساعدة في إدارة مراكز علاج السرطان وتشغيل الأجهزة وأخذ العينات وتحضير العينات، خاصة العلاجات الكيماوية وعلاجات السرطان، وهذا جاء بناء على احتياج حقيقي. جميع تخصصاتنا يعني بالتواصل مع السوق، بالتواصل مع أصحاب العمل، وبناء على دراسات احتياج حقيقية للسوق واتفاقية التعاون. وخريجينا إن شاء الله عندما يتخرجوا يعني سيلتحقوا مباشرة بسوق العمل، لأنهم جاءوا بناء على احتياج حقيقي لهذا السوق.
0: سؤال مهم، مين بيقدر يعني ينضم كطالب لجامعة نابلس؟ يعني في شروط ولا أي طالب في علامات معينة؟ هاي التخصصات قد ايش شايف انه السوق عماله بيحتاج الها، وكيف الان كم دفعه صار متخرجين، وخلال هاي السنه كم طالب ممكن يكون صار ملتحق بسوق العمل؟
1: احنا اخي سامر، احنا جامعه نابلس يعني تم تاسيسها بمرسوم من فخامه الرئيس في 2021، وتم ضم الها كليه ابن سينا اللي كانت تابعه لوزاره الصحه.
0: صحيح.
1: وكليه ابن سينا كما تعلم يعني تم تاسيسها في بداية السبعينات أواخر الستينات لرفض وزارة الصحة بالاحتياجات الطبية والتمريضية. إحنا الجامعة يعني من 2021 حتى الآن تم تخريج ما يقارب الخمس أفواج تحت مظلة اسم جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني. الآن في الوقت الحالي يعني التركيز على التخصصات الطبية والصحية، لأنه في توجه هناك حكومي لأنه لهذه التخصصات، وهناك يعني تعليمات واضحة من دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التربية والتعليم العالي للدخول إلى هذه التخصصات بناء على احتياج حقيقي للسوق. يعني السوق بحاجة إلى فنيين، بحاجة إلى فنيين أشقة، بحاجة إلى تمريض، إلى صحة نفسية، فيزياء طبية. يعني بعتقد يعني في المستقبل سنزاوج بين التعليم المهني والتعليم التقني والصحة والأمور الصحية والتمريضية. بالنسبة للقبول، إحنا نعتمد أسس القبول اللي بيتم اعتمادها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم العالي. الآن أسس القبول بتكون 75 معدل التوجيهي، وثمانين أدبي، 75 علمي وثمانين أدبي، بيقدر يلتحق بالتخصصات. لكن هناك في يعني سعة معينة، يعني مش كل واحد جاب 75 بيقدر يلتحق في الجامعة. يعني هي بتكون يعني عبارة عن first in first serve. يعني يعني أنا مثلا إذا عندي احتياج لمية طالب أنا بأخذ أول مية طالب. واللي كويس في الجامعة إنه يعني ما بنفتح القبول على الغارب. يعني احنا أيوة. العام احنا قبلنا تقريبا 90 طالب يعني في تخصص التمريض والقبالي والفيزياء الطبية، تقريبا 30 طالب 35 طالب في كل تخصص. يعني واحنا
0: عدد نموذجي جدا دكتور.
1: بنركز على التعليم وجودة التعليم، لأنه يعني الدخل الجامعة هو دخل رمزي، رسوم التدريس ورسوم الساعة المعتمدة هي رسوم يعني تكاد تكون رمزية. ليش؟ لأنها جامعة حكومية، ومن واجب الجامعة الحكومية توفير التعليم لكل شرائح المجتمع وبالتحديد للفئات المحتاجة وللفئات الفقيرة وللطلب المتفوقين من أبناء العائلات المستورة والعائلات ذوي الدخل.
0: مراعين هذا الموضوع دكتور درار؟
1: هذا 100% احنا مراعينه، ومراعينه في التخصصات في الـ في الـ وفي الـ
0: يعني بالعامية الرسوم. بالعامية بنقدر نقول دكتور درار، انا ليش سألتك هذا السؤال؟ احنا هي طلاب أدب وتوجيهي. نعم. غمض عين وفتح عين بتطلع النتائج.
1: نعم.
0: فبالتالي بنظرك انت الجامعة اليوم تعتبر وجهة للي بين قوسين غير مقتدرين يروح على جامعة يدفع تكاليف غالية عالية، والجامعة جوا المدينة يعني بالعامية بدهاش مواصلات كتير، وفي تخصصات بنظرك مميزة فريدة بتختلف عن غيرها، هاي كلها عوامل تدفع باتجاه الانضمام إلى جامعة نابلس؟
1: نعم، كل ما ذكرته هو عبارة عن عوامل جاذبة لاستقطاب الطلبة والمتميزين منهم. يعني أنا بدي أعطيك مثال، الفيزياء الطبية يعني قبلنا تقريبا 25-30 طالب، وكلهم تقريبا في التسعينات يعني معدلاتهم. فليش؟ لأنه قدمنا رزمة من المنح من الأخ الدكتور سالم أبو خيزران، رعى ثمن منح في هذا التخصص، أعلى يعني ثمن معدلات، ورعاهم لمدة 4 سنوات وليس لمدة سنة واحدة. وإحنا يعني بالناشد هنا الخيرين في هذا البلد الطيب انه ان يحذو الدكتور سالم خيزران، رجل الخير ورجل المؤسسات وصاحب قصص النجاح في هذا البلد، ان يراعوا وان يدعموا تعليم الطلبة وخاصة المحتاجين والمتفوقين منهم، لانه هذه مهم جدا الا نحرم الطالب الفقير والمتفوق من تحصيل تعليمه الجامعي. وهناك بالمناسبة أخي سامر في عنا منح دكتور. كمان في عنا منح من الجانب الفرنسي. السنة ابتعثنا طلاب أعضاء التدريس لدراسة الدكتوراه في ماليزيا بمنحة كاملة من الصليب الأحمر الفرنسي، وكمان عنا منحتين لدراسة الماجستير في الجامعات الفرنسية من القنصلية الفرنسية. يعني احنا نسير بخطوات واعدي ومدروسي وبتواضع، احنا بنقول جامعة.
0: انا لسه بدي احكي لك يعني يعني مش مستعجلين انتو كتير، انا بشعركم يعني حبة شو بيجهز احنا بندخل فيه، يعني مش فاتح الباب على هات ويلا وسجل وافتح تخصصات.
1: يعني احنا قعدنا سنتين تمريض وقبالي، العام فتحنا فيزياء طبية، أجانا تخصصين جداد اللي هم الصحة النفسية وعلم الوبائيات. وكمان عندنا صحة الأسرة، هاي ثلاث تخصصات سنفتح باب القبول لهم السنة هاي، وإن شاء الله بكون في إقبال كويس، لأنهم هذه التخصصات نوعية وتلامس حاجة السوق.
0: أحد الإخوة بيسأل مين رئيس مجلس الأمناء في الجامعة؟ مين مجلس مين أعضاء مجلس؟ ما بنعرفهم، مش بقول أخ سامر.
1: أن رئيس أن 21 عضو مجلس أمناء من خيرة أبناء مدينة نابلس، يقودهم ويرأسهم الأخ رجل الخير عمر هاشم، اللي هو كان رئيس اتحاد الغرف التجارية.
0: نعم. منصبح عليه الأستاذ عمر أزا سامعنا، والله صباح الخير.
1: من رجالات نابلس ومن الناس الخيرين ومن أصحاب البناء في هذا البلد الطيب. وعنا كمان أمين سر مجلس الأمناء اللي هو الأخ علي برهام، وعنا نائب رئيس مجلس الأمناء اللي هو الأخ تيسير نصر الله، وهم كمان من الإخوة المشهور لهم بالخير واليد الطولة في البناء في هذا البلد الطيب.
0: كل الاحترام. دكتور درار، أحد الإخوة برضو بيسأل، بيقول بالنسبة للأقساط في إمكانية يذكر الدكتور أي أرقام ولا هذا الأمر كل تخصص إلى شيء؟ لأنك سمعتك بتحكي إنها جامعة الفقراء، كتير سمعنا هذا الكلام من جامعات تانية، لكن مع الوقت بنكتشف إنه ابننا في الجامعة بيكلف آلافات المصاري. الناس عارفة يعني هذا الحال الاقتصادي أكيد ما
1: يعني
0: بيخفى
1: عليك. إحنا ما بدنا يعني ما بدي أنا أظهر بمظهر إني أنا يعني ما بحب أنا إنه قصة هاي التسويق، أنا يعني بس بحب أقول إن أنا جامعة حكومية، أقساطي زهيدي يعني اللي بيجي عندي على الجامعة، وأنا مش بعيد، مكتبي مفتوح، عندي عمادة القبول والتسجيل موجودة ومفتوحة، نستقبل مكالمات عبر الهاتف، يعني ممكن نرد على التساؤلات مش عبر الإعلام، لأنه ما بدنا كمان
0: نعم.
1: نصير نقول إنه والله الساعة المعتمدة عندنا بتكلف هالكد وهالكد، مشان نصير نقارن في جامعات أخرى. كل جامعاتنا الفلسطينية نفخر فيها لأنها كلها ركائز لبناء وطننا، وكلها إحنا بحاجة إلها، وهي ركائز لبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دكتور، موضوع الذكاء الصناعي والتطور في التعليم بالنسبة لجامعة نابلس، قديش هذا الأمر أنتم رعينه؟
1: يعني هذا الحمد لله يعني في عندنا بجت ممتازة من الفرنسيين والصليب الأحمر الفرنسي. إحنا الأسبوع القادم بدنا نروح في جولة على عمان لزيارة كبرى الشركات في مجال المحاكاة ومجال السيميوليشن، لأنه بدنا نعمل إحنا مختبر كمان محاكاة للتمريض والقبالة والتخصصات الأخرى بتكلفة تقريبا 500,000 يورو، هذا مدعوم من الفرنسيين، وسيكون هذا المختبر كامل وجاهز للتشغيل مع بداية العام الدراسي القادم، وهذا مثل ما حكيت بتمويل من الفرنسيين مشكورين. والمحاكاة مهمة جدا،
0: خاصة
1: يعني خاصة في ظل إحنا في الواقع الفلسطيني، واقع الحواجز وتقطيع أوصال الوطن والطرق والبوابات، بحاجة طالب أن يتم تعريضه إلى بيئة افتراضية تكاد تكون حقيقية، يتعلم من خلالها ممارسة مهارات التمريض، مهارات القبالة، يعني هو بمارس كأنه في المستشفى حقيقي
0: عملي.
1: فهو يعني بيسموه هذا الـ virtual reality والdeep learning، وإله علاقة هذا كله، هذا الكور للذكاء الصناعي. فالطالب يتم تعريضه لهذه المهارات لمن بروح على واقع العمل، هذا لا يغني عن التدريب
0: العملي، التطبيق العملي الميداني.
1: يعني احنا بنقول تهيئه، احنا بنهيئه في المحاكاه، بنعطيه المهارات اللي بده يواجهها بالسوق، لكن ما بيغني، لانه احنا في عندنا برنامج تدريب عملي وبنغطي تقريبا كل مستشفيات الوطن. يعني في عندنا اشكاليه كثير من اولياء الامور بيجوا بيشتكوا بيعترضوا، ليش بدك تودي ابني انا على جنين، ابني ساكن في نابلس بدك تودي على بيت لحم. احنا بنعرض طالبنا لكل انواع المهارات، يعني مثلا على سبيل المثال مستشفى الامراض العقليه في بيت لحم، مهم جدا انه طالب التمريض عندنا انه يروح على مستشفى الامراض العقليه، لانه هذا مستشفى فريد من نوعه في فلسطين. فبنعرض الطالب لهذه البيئات، انه كيف يتعامل مع هؤلاء الناس اللي بيعانوا مثلا من اضطرابات ومن امراض نفسيه، فبشوف المستشفى، بشوف الاطباء والاخصائيين النفسيين، بتعامل معهم على الاقل بقضي له تقريبا اسبوع هناك. احنا التدريب تاعنا اسبوعين، مرات بنعمله مكثف لانه صعب الطالب يروح ويجي، في هناك اجره مواصلات، بنراعي كل الظروف الماديه والامنيه كمان للطلاب والاهاليهم، وبهمنا في يعني في البدايه انه سلامه وصحه الطالب انها تظلها يعني مصانه ومكفوله يعني لنا، وحتى الطالب يعود الى اهله والى والدي ام وابوه اللي بينتظروا على احر من الجمر تخريجه، وانه يرسم البسمه على وجوههم ويدعيهم الى حفل التخرج، وان شاء الله ربنا يعني
0: امين يا رب العالمين
1: فرحه الجميع ان شاء الله.
0: دكتور، دائما دكتور درار، من سنين طويله جدا بقولوا في فجوه كبيره ما بين التعليم الاكاديمي وسوق العمل. يعني بيجي عنا طالب بحكي عن تخصصي مثلا في الصحافه والاعلام، اكون صريح معك، رغم كل التطور الموجود ما بدي اعمم، لكن بيجوا طلاب بعد 4 سنين بفتقد الأساسيات كتابة الخبر الصحفي مثلا. الدكاترة يجوز مش مقصرين، لكن هل المشكلة في الطالب؟ هل المشكلة في المنهاج؟ هل المشكلة كل دكتور بدرس على أسلوبه وطريقته واللي هو تعلمه؟ ودائما دائما هلا أنا وياك بعد أسبوعين ثلاثة أربعة بعد النتائج راح تضلك تسمع فجوة ما بين الأكاديمي وما بين العملي. أنتوا كيف جسرتوا هاي الهوة؟
1: يعني مثل ما حكيت لك في البداية،
0: وكيف بتقيم؟ هل عفوا حضرتك أو طاقم عندك بروح بقيم وبكتشف إنه المنهاج اللي إحنا مندرسه فعلا يتلائم سوق العمل، ولا لا هو أخذ هالكرتونة ويلا دبر
1: يعني
0: حالك؟
1: يعني أنا كثير يعني بوعى هذا الموضوع وهذه الفجوة، وعاصرت كثير من المشاريع اللي هي جسر الهوة بين الأكاديمية وبين الاندستري. لهذا السبب يعني أنا بنتهج نهج يعني كثير فريد ومميز. أنا باجي بقول للسوق، بقول له تعال صمم لي المنهاج أنا وياك، تعال أنت صمم المنتج بالطريقة اللي أنت بدك إياها. حتى في النهاية عندما يتخرج الطالب ما يجي صاحب العمل يجي يلومني ويقول لي والله أنت مخرج لي طالب ملوش علاقة بالمهارات اللي أنا بدي إياها. لا، بقول له تعال يا عمي أنت أنا وياك يعني يد بيد، تعال تنصمم المنهاج المطلوب والمنتج اللي أنت بدك إياه، مشان الخريج مباشرة يستلم العمل يبلش ينتج، مش بحاجة إنه يأخذ دورات تدريبية من صاحب العمل ويكلف صاحب العمل. إحنا لهذا السبب في أن من سنة أولى إلى سنة رابعة برنامج تدريبي. يعني إحنا بالجامعة بنداوم تقريبا 3 أيام نظري ويومين عملي حسب مستوى الطالب. يعني السنة الأولى ممكن نعطيهم 3 أيام نظري يومين عملي، السنة الثانية ممكن يكونوا 3 أيام عملي يومين نظري، السنة الرابعة ممكن يكون يوم عملي نظري، والـ4 أيام الباقيات يكونوا عملي. لهذا السبب إحنا بنلامس احتياج السوق وبنلامس أي تطور بيظهر في السوق أو أي جهاز أو أي ماكينة أو أي عدة بتظهر في السوق. الطالب مباشرة بيتعرض إلها وبتعلمها وبيعرف كيف يعملها كاليبريشن وكيف يعملها عيار ويعملها كل هاي الشغلات.
0: دكتور، اللغة الإنجليزية أمر بالغ الأهمية.
1: نعم.
0: تمريض والفيزياء اللي حكيت عليه حضرتك وغيره، في إشي يعني تدريبي أكتر بهاي اللغة بحيث إنه يتقن المصطلحات يقدر يعرف عنها، ولا هو بالتعليم باكدها؟
1: يعني شوف، هو
0: لأن شايفكم كتير مهتمين أنتوا بالأيوة موضوع
1: اللغة هي مهارة، يعني خاصة التخصصات الطبية، لأنه أنت ما بتضمن إنه الطالب يلاقي فرصة عمل مثلا في فلسطين. مثلا بالنسبة للتمريض يعني في أوروبا وفي كندا وفي تقريبا الكثير من دول العالم ما زال هناك في احتياج، واحتياج كبير جدا لتخصصات التمريض. فالطالب لما بدرس باللغة الإنجليزية بكون جاهز يعمل امتحان العضوية اللي هو في النيرسينج ميدوايفري كونسل، هذا اللي في بريطانيا واللي موجود في كندا واللي موجود في أمريكا. أنت مجرد ما تأخذ عضوية لهذا المجلس اللي هو مجلس القبالي والتمريض، أنت بتكون تقريبا مؤهل أنك أنت تمارس وتقدم لوظيفة في هاي البلاد. فاللغة مهمة جدا حتى أنت تعيش حياة يعني سهلة ويسيرة وتنفتح أمامك المجالات في الشغل وكمان للدراسات العليا. يعني أنت كل
0: في تجسير ولا أنتوا 4 سنين؟
1: إحنا في عنا تجسير، يعني بنقبل الطالب بعد 2 سنين دبلوم زائد اللي هو الشامل، امتحان الشامل.
0: وبيكمل بكالوريوس.
1: بيكمل بأخذ تقريبا يعني بنحسب له من 2 سنين بنحسب له تقريبا 40 ساعة، يعني 1.5 سنة يعني على الأقل تقريبا. وبيكمل وممكن يأخذ صيفي وخلص بـ3 سنوات 3.5 سنوات يعني الطالب. وبيقدر يعني في منح كثيرة لتخصصات الطبية والتمريض يقدر يلتحق فيها في أكثر من دول العالم. يعني تقريبا في منح داخلية يعني خاصة بريطانيا مثلا، بتقدر تفوت على نفس الجامعة أنت وتشوف انترناشنال سكولارشيبس أو هوم سكولارشيبس، إحنا معنيين بالانترناشنال، بتقدم لها أنت، بطلبوا متطلبات لغة إنجليزية الآيلتس مثلا.
0: أها صحيح والسبعة. صحيح،
1: شايف، زائد الشهادة. ممكن في جامعات بتغضب يعني بتستغني عنها الآيلتس إنها تأخذ رسالة من الجامعة إنه كانت لغة التدريس باللغة الإنجليزية، وبيكتبوا فيها هاي وبتم قبول الطالب قبول غير مشروط، بيقدم لفيزا بروح بيلتحق فيها، وفرصة إنه الطالب يأخذ ماجستير في خلال سنة يعني. وهيك تقريبا دول أوروبا وخاصة بريطانيا يعني. نعم. سنة واحدة بتخليك إنك تدرس تخلص ماجستير، وفي روت ثاني إنه مباشرة أنت بتدخل في الدكتوراه، بتعمل دكتوراه في خلال 4 سنوات، وهذه فرص كثير مهمة إنه طالبنا يقتنصها حتى يطور من إمكانياته ومن قدراته ويطور كمان من فرصته في سوق العمل.
0: نعم دكتور درار، أنت من حوالي أسبوعين كنت في توقيع اتفاقية مع أحد الأشخاص المختصين في مجال قيادة التعليم والمحاكاة الصحية في جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة.
1: نعم احنا ايش هاي الاتفاقية مع أكسبرج باثويز. هذه عبارة عن بوابة تعليمية بتوفر كل المواد التعليمية مدعومة بالذكاء الصناعي للطالب. هاي ميزتها انه الطالب بيقدر يدرس في الوقت اللي هو بده اياه، مش بس في المحاضرة. يعني الطالب مثلا بيقدر يحضر المحاضرة في الجامعة، اذا ما فهمش مواد معينة مواضيع معينة بيقدر يفتح هاي البورتال او هاي البوابة ويختار المواضيع اللي هو بده يعزز فهمه فيها، وبيقدر يحضرها بيقدر يمارسها. وهناك في كمان فيرتشوال تيوتر، يعني مدرس معاه بيقدر يمشي معاه خطوة خطوة ويسأله ويجاوبه، ويقدر يعمل أسئلة ويعمل امتحانات ويستفيد من مهارات الامتحانات، وكمان يعني بتعزز التعامل مع الفروق الفردية للطلاب. تعرف انت انه في طالب مثلا بيستوعب بسرعة، في طالب مثلا استيعاب بطيء، في طالب بيكون عنده تشويش، فكل هاي الشغلات بتراعيها هاي البوابة بموادها التعليمية المميزة واللي بتكون يعني كاستمايز لاحتياج الطالب ولخصوصية الطالب.
0: جميل. دكتور برضو انتم موقعين اتفاقية مع مجلس مع مؤسسة تمكين للتدريب والتطوير. انا كتير عمالي بتصفح وانت بتحكي صفحة الجامعة.
1: نعم.
0: كتير مهتمين في موضوع التدريب.
1: نعم لهذا السبب انا بحكي لك التدريب مهم جدا. ليش؟ لانه في النهاية الطالب بده يتخرج وبده ينزل للسوق. فلازم يكون الطالب يعني فاميليار مع السوق وبيعرف السوق شو بيقدم وبيعرف مهارات السوق المطلوبة. لهذا السبب احنا كثير بنشجع وبنوقع العديد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التدريب حتى يجوا يدربوا عندنا، او الطالب يروح عندهم على مكان العمل يتدرب عندهم ياخذ شهادة التدريب. كمان هاي الشهادة بتعزز السيرة الذاتية للطالب بالإضافة إلى الشهادة الجامعية، وهذا مهم جدا إنه الطالب يكون عنده مجموعة من الشهادات التدريبية زائد شهادة الجامعة اللي هي شهادة البكالوريوس. هذا بيتأهله ينخرط مباشرة في سوق العمل ويصير إنسان منتج مباشرة من أول يوم بدخل السوق.
0: كتير ممتاز. في عندي سؤالين من الإخوة المواطنين بعدين برجع للأسئلة. أخونا محمد كمال بقول الجامعة بتمر بالحكومة بتمر بأزمة مالية كتير صعبة، كيف بتتواصلوا مع الحكومة وتنفذ ما عليها من التزامات تجاه الجامعة؟
1: يعني احنا اللي بناخذ من الحكومة رواتب الموظفين. احنا كل موظفيننا هم كادر حكومي. شو بيصير على الموظفين الحكوميين؟ بيصير على كادرنا. الحكومة بتصرف 50% من الراتب، بناخذ 50%، بتصرف 70% بناخذ 70%. احنا كثير بنشدد على التواصل والتعاون مع المانحين. احنا عندنا منحة من الصندوق الكويتي تقريبا 100,000 دينار كويتي. هاي منحة يعني مبدئية من الصندوق الى عبين احنا منبلش عملية البناء. احنا نزلنا عطاء اللي هو المبنى الاداري والانشطة الطلابية، وان شاء الله يعني قبل نهاية الشهر بتم الترسية. اتقدم له تقريبا 14 من المقاولين من اصحاب الاعمال المهتمين مكاتب هندسية. إن شاء الله مع بداية الشهر الجاي اللي هو شهر 7 ستبدأ وستباشر عملية البناء.
0: سبحان الله كنت أسألك عنها أنت سبقتني.
1: والأنشطة الطلابية إن شاء الله. نعم. وبعديها إن شاء الله الخيرين في هذا البلد، يعني من نابلس معروف عن نابلس إنها دائما تهتم بالتعليم والصحة وبتشيد مستشفيات وبتشيد مدارس وجامعات، وأملنا كبير في هذا البلد الطيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين
1: يتم تشييد الجامعة ونراها يعني
0: الناس بتسأل وين موقع الجامعة الجديد. هي برضو بقرأ خبر إنه أنتم منظمين زيارة ميدانية للشركات المتقدمة لإعطاء إنشاء المبنى الإداري الجديد. هو نفسه المبنى اللي هو

0: شمسية بتكلفة تقريبا 14 مليون يورو، هذا بدعم من الوكالة التنمية الفرنسية والصليب الأحمر الفرنسي. مثل ما حكيت في أن المشروع الثاني اللي هو المبنى الإداري والأنشطة الطلابية هذا من الصندوق الكويتي، وإن شاء الله سيكون هناك مشاريع أخرى. بس الظرف يعني هو الظرف الفلسطيني والظرف
1: الظرف الصحيح
0: هو ظرف صعب جدا، حتى يعني الدخول والخروج إلى نابلس صعب، دخول المقاولين، ويعني الفرنسيين كانوا بدهم يجوا عندنا العديد من المرات ويرجعوا
1: بسبب الظرف
0: ويرجعوا عن الحواجز. فمهم جدا إنه يجوا الناس يشوفوا الموقع، لأنه كثير ناس بقول لك أنت بدك مشاريع، وين بدك تبني، وين الأرض الموجودة. فمهم جدا إنه يكون في زيارات ميدانية لموقع الجامعة حتى يتعرفوا الناس إنه في هذا الموقع. موقع الجامعة كثير مهم جدا، يعني يخدم المنطقة الشرقية كلها، وممكن يخدم لحد منطقة أريحة وطوباس وجنين، لأنه يعني كلها مفتوحة على المنطقة، وفي يعني تقريبا تواصل
1: 117 دنم
0: مباشر.
1: 117 دنم.
0: نعم.
1: لسه عفوا ما نحطش ولا حجر،
0: لا
1: ولا تجريف في الأرض.
0: يعني عملنا التجريف بالتعاون مع بلدية نابلس، مشكورين، عملوا لنا تقريبا شبكة طرق داخلية بكركار يعني وبهاجة، يعني إن شاء الله المرحلة الثانية إنه نزفتها إن شاء الله سنباشر في البناء قريبا جدا إن شاء الله
1: بإذن الله رب العالمين. يعني على تحملني في رؤية مثلا 2030 يكون في مثلا مبنى، ولا صعب نحكي عن مدة زمنية
0: قبل 2030؟ يعني المشروع الفرنسي بنحكي عن 18 شهر، المشروع الفرنسي سيبدأ التشييد فيه مع نهاية هذا العام، نحكي 18 شهر يعني بال26، يعني بتحكي 28 راح يكون المبنى إن شاء الله، يعني يكون مبنى جاهز ومؤهل ونباشر العمل فيه يعني والتدريس فيه.
1: كتير ممتاز، وهذا إن شاء الله يكون قريبا بإذن الله.
0: إن شاء الله يعني خلال ماكسيمم سنتين.
1: سنتين يكون إن شاء الله المبنى جاهز.
0: إن شاء الله.
1: أنا عمالي برجع بقول بتصفح موقع الجامعة يا إخواننا، جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، ومعنا ضيفنا العزيز الدكتور درار عليان وهو رئيس الجامعة. واضح انه في لقاءات ايضا بشكل مستمر مع الطلاب في كل التخصصات، حضرتك موجود وعميد الشؤون الطلبة، ولقاءات دائمة للتواصل مع الطلاب الجداد هدول ولا الأدم. يعني
0: احنا دائم التواصل مع كل الطلاب، يعني
1: نعم.
0: مهم جدا انه الطالب يعني يتعرف على المدرسينه، يتعرف على رئيس الجامعة، لأنه هذا مهم جدا، اللي هو بيسموه التعليم، التعلم بالنموذج.
1: نعم.
0: أنت بتشوف إنسان يعني قصة ناجحة، سواء دكتور أو سواء رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة أو عميد، يعني طوالي بتنطبع في ذهن الطالب إنه أنا يعني عندي طموح إني أنا أصير رئيس جامعة، أصير عميد، أصير مسؤول. وهذا يعني كثير مهم إنه أنت تزرع الطموح عند الطالب من بداياته. يعني
1: دكتور درار، طلابكم موجودين في سوق العمل؟ خريجينكم
0: موجودين؟ موجودين. احنا كان اسمنا ابن سينا هنا قبل.
1: صحيح.
0: ابن
1: لا
0: سينا.
1: من بعد ما صارت جامعة.
0: موجودين يعني من 21، مثل ما حكيت لك انا تم تخريج الفوج الاول في 21 تحت مظلة جامعة نابلس، وهم موجودين في العديد من المستشفيات.
1: جميل.
0: يعني الحمد لله انا كثير بزور مستشفيات، يعني بلاقي يعني العديد من طلبتنا، يعني في كمان برا يعني طلاب كثير ذهبوا للالتحاق بالدراسات العليا، يعني لإكمال الماجستير والدكتوراه، وكلهم خريجين ابن
1: نعم.
0: سينا وجامعة نابلس.
1: أحد الإخوة بيسأل آلية التسجيل وآلية المنح لو سمح الدكتور.
0: يعني إحنا في عنا صندوق طالب، في عنا منح للمتفوقين يعني تصل إلى 100% يعني حسب المعدل الطالب، وكل سنة إحنا بنعلن عنها هاي في كل تخصص، يعني من معدل كذا لمعدل كذا هذا إعفاء كامل.
1: حلو.
0: من معدل كذا لكذا هذا 70%، هذا 50%، 20%. فتقريبا كل طلبة الجامعة بحصلوا على نسب متفاوتة من الخصم. زائد في أن صندوق طالب، في أن العديد من الخيرين اللي بتواصلوا معنا مباشرة بقول لك هاي معي 2000 دينار بدي تدفعهن عن طلاب مثلا. يعني الأسبوع الماضي واحد بيودي تقريبا 600 دينار، بقول يا عمي إذا في هذا متأخر وأنا بدي أعطيه لخريجين شهاداتهم مثلا محجوزة أو مش قادر يدفع الآخر قصد عليه، فإذا بتعطوه شهادته وبتدفع عنه. بتدفع
1: حلو.
0: عنه. فإحنا تقريبا يعني إشي بسيط جدا، يعني الطلبة اللي مش بياخدين شهاداتهم تقريبا بشكل عام بتأخر يعني شهر شهرين، لكن بتتسوى الأمور المالية تاعته مع

0: جامعة وبنتساعد احنا وياه، واحنا بنتواصل كمان مع اصحاب الخير ومن كلهم، انه في عندنا طالب متفوق
1: يعني عفوا على الاقل يعني اعضاء مجلس الامناء عندك، انا بعرف تقريبا قريت اسمائهم بجوز بعرف 90% منهم حقيقة مش مجاملة انهم اولاد بلد اصيلين كلهم
0: ما شاء الله عنهم،
1: ويعني وممكن يكونوا جزء اساسي في تعزيز دعم المجتمع لي
0: 100%
1: للجامعة،
0: وهم من مختلف القطاعات يعني تقريبا يعني عندك يغطوا تقريبا كل قطاعات وشرائح المجتمع، واحنا دائما على تواصل يعني مع بعض. يعني المجلس الأمناء باستمرار بعقد اجتماعات وبواكب تطور الجامعة وبدعم الجامعة بكل ما أوتي من قوة بتواصله مع الجهات الرسمية والجهات كمان الخيرية، وإن شاء الله هذه التواصل واللقاءات إن شاء الله تثمر
1: يا رب يا رب
0: تبني للعديد من المشاريع التطويرية في الجامعة.
1: إذن احنا مستمعينا الكرام أمام مؤسسة تعليمية إن شاء الله تكون إلها المستقبل
0: إن شاء الله،
1: وتكونوا لبنة من لبنات النهوض بالمجتمع، سواء الجامعة نابلس ولا كل الجامعات عشان ما أنسى حدا.
0: نعم.
1: وكل المؤسسات التعليمية في البلد. دكتور اليوم التعليم يعني بصراحة هو الجسر الوحيد أو يعني الجدار يكاد يكون الأخير.
0: احنا ما عنا الا التعليم يعني ما عنا
1: ليش نلف وندور يعني عفوا ما ضلش شيء
0: طبيعي ما عنا الا الانسان، وانساننا بالمناسبه انسان يعني متميز وانسان ناجح. انا زرت العديد من الشركات في العالم، يعني زرت فيسبوك وزرت انتل وزرت مايكروسوفت وزرت فيسبوك والعديد من الشركات، يعني الحمد لله بلقى كثير من خريجينا، يعني هذا من جامعه النجاح، هذا من جامعه بير زيت، هذا من بوليتكنيك، هذا من خليل، كثير ناس يعني واعدين وقصص نجاح متميزة. يعني شعبنا الفلسطيني إذا قدر له أن يعيش يعني يصنع المعجزات، والدليل على ذلك في كل العالم موجود فلسطيني. يعني حالات الفشل الفلسطينية بجوز بتنعد على الأصابع بين مئات الآلاف من الفلسطينيين الموجودين في العالم كله. الفلسطيني بيشتغل في مطعم بعد سنة سنتين بروح بيشتغل مطعم بيشتغل في كزية بعد سنتين ثلاثة بيشتغل كزية بيشتغل مخبز. فيعني بعد النظر الموجود وقصة الاستثمار عند الفلسطيني بكل شيء موجودة وواعدة، وإن شاء الله ربنا يعني ما يخيب رجال
1: يا
0: إن شاء
1: رب
0: الله
1: يا رب. وأنت يعني وبتشتغلوا بشغلة تانية، يعني أنت بتدرس ورايح باتجاه الصحة، لأن أنا دائما بقول يعني آخر قلعتين ضلوا الصحة والتعليم.
0: نعم.
1: فأنت لما بتهيئ ممرض يكون كفؤ ويكون موجود في المؤسسة الصحية في البلد، حقيقة بتساعد في نهوضها
0: 100%.
1: ما انت عارف وضع الصحة في البلد كيف.
0: ممرض، شوف الممرض الإنسان يعني هو يعني سبب، وبعد الله سبحانه وتعالى هو سبب في شفاء المريض.
1: يا سبحان الله،
0: الكلمة الطيبة للمريض اللي بكون تقريبا يأسان وبكون المرض يعني ماخذ من جسمه وماخذ من نفسيته وماخذ من تفكيره، عندما يسمع كلام طيب
1: صحيح.
0: ويسمع اللمسة ويحس اللمسة الطيبة من الممرض، وهذه بتكون يعني بداية شفاء له. شايف إن شاء الله يعني كل ممرضينا بكونوا ممرضين إنسانيين، وأطباءنا بكونوا أطباء إنسانيين ويمارسوا هذه المهنة الإنسانية إن شاء الله لما في مصلحة
1: يا رب.
0: المرضى.
1: أحد الإخوة بيسألني أخ سامر برضو بالنسبة للكادر التعليمي، بناء عيش بيتم اختيارهم وهل في أي فرص معي دكتوراه؟ بيسأل في إمكانية التوظيف، أنتوا اللي بتوظفوا عفوا ولا الحكومة؟
0: يعني إحنا الحكومة اللي بتوظف، إحنا بنطلع اعتمادات مالية من الحكومة، لكن الحكومة مش مقصرة معنا. يعني الحكومة رغم الضائقة المالية أعطونا 4 شواغر لدكتوراه. يعني إحنا
1: حاليا
0: يعني
1: هاي الزلمة معاه دكتوراه، شو احكي له؟ نقول له مبروك الوظيفة.
0: يعني إحنا بدنا نعين، هو التعيين بيتم يعني بإعلان،
1: بس دكتوراه لغة عربية
0: عن طريق ديوان الموظفين. يعني تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والإدارة التربوية مش كثير في إلى فرصة عنا، لأنه تخصصاتنا مثل ما حكينا كلها طبية وصحية، فإحنا بحاجة إلى تخصصات دكتوراه مثلا في التمريض، مثلا العناية المركزة، دكتوراه في تمريض الأطفال. هاي التخصصات اللي احنا بندور عليها، وراح يكون في عنا 4 تعيينات لحمل الدكتوراه.
1: دكتوراه في؟
0: دكتوراه في الأطفال،
1: دكتوراه في الأطفال، دكتوراه في الطوارئ،
0: ودكتوراه في العناية الحديثة،
1: دكتوراه في العناية الحديثة، ضل واحد رابع
0: يعني هي
1: يعني واحد من كل تخصص
0: تقريبا تقريبا
1: على اساس يكون محاضر جامعي.
0: محاضر جامعي لانه احنا في عندنا مسارات في السنه الرابعه بكون في عندنا مسارات في التمريض حتى الممرض يكون يعني مؤهل مباشره. فاحنا بنعطيه مهارات الطوارئ، مهارات العنايه الحثيثه، مهارات اللي هي العنايه المركزه، الاطفال مثلا نعطيه. فمباشرة بتخرج من الجامعة يعني تقريبا شبه متخصص.
1: ممتاز.
0: إنه بروح على الدائرة المتخصصة مباشرة. زائد في السنة الأولى والثانية والثالثة بتعرض لكل الدوائر الصحية والطبية الموجودة في المستشفيات.
1: جميل جميل. إذن هاي فرصة برضو مش بس للطلاب، لحملة الدكتوراه للتقدم يكونوا عناصر أو جنود في جامعة نابلس إن شاء الله.
0: وبار تايم كمان يعني عمل جزئي كمان إحنا بهاجة وبنعلن. يعني فصليا يعني بنعلن على برنامج العمل الجزئي، وهذا كمان بتدفعه الحكومة بناء على كشوف شهرية احنا بنرفعها لوزارة التعليم العالي وبيرفعوها بدورهم لوزارة المالية، وبتنزل هاي الكشوفات من قسم الرواتب في وزارة المالية.
1: نعم كل
0: حاجة يعني بار تايم اللي هو عمل جزئي وعمل كلي كمان.
1: نعم. هو أحد الإخوة بيسأل سؤال بيقول بحكي الدكتور عن التوظيف، يعني حقيقة نتمنى يكون التوظيف بناء على معايير مهنية بالدرجة الأساسية.
0: يعني إحنا يعني تعييننا بيكون بإعلان وبمسابقة على مستوى الوطن وبمقابلة بيشترك فيها ديوان الرقابة المالية والإدارية وديوان الموظفين ووزارة التربية والتعليم العالي والجامعة. فهذول الأربع جهات بكونوا هذول مسؤولين أمام الاختيار. فمش معقول إنه هذول الجهات كلها تكون يعني منحازة
1: نعم.
0: منحازة لإنسان معين.
1: نعم. إحنا بنتمنى لكم التوفيق دكتور ضرار، ورسالتك لمستمعينك الكرام، رسالتك للطلبة وذويهم ماذا تقول؟
0: يعني الرسالة الحالية اللي هي لطلبة التوجيه لأبنائنا وأحبتنا ولأهاليهم إن شاء الله ربنا يعينهم، طلبتنا التوجيه على أداء الامتحانات بالشكل الممتاز
1: يا رب
0: إن شاء الله، وأن يحصدوا النتائج الممتازة القادرة على رسم البسمة على وجوه والديهم وأهاليهم، وأن يعم الفرح والابتسامة والسرور في ربوع وطننا الحبيب، وأن ربنا سبحانه وتعالى يزيل هذه الغمة وهذا الاحتلال الكابوس الجاثم على صدورنا، وأن ننعم بالحرية والاستقلال كبقية شعوب الأرض.
1: اللهم آمين.
0: شكرا لكم أخي سامر.
1: الله يرضى عليك دكتور.
0: ولاستضافتكم، ودمتم يعني راديو مشعل يعني من مشاعل الوطن.
1: الله يرضى عليك.
0: لأنكم أنتم يعني تلامسوا يعني احتياج الناس وتلامسوا يعني قضاياهم الماسي، ولكم كل الشكر والتقدير.
1: الله يسعد صباح تحياتي. احنا سعيد
0: الله
1: جدا بهذا اللقاء، وان شاء الله رب العالمين يكون في لقاءات اخرى
0: إن شاء الله.
1: احنا اي مؤسسة تعليمية موجودة في البلد تسعى لخدمة البلد، انا دائما بقول احنا جنود عندها، وهذا دور الاعلام التنموي ان شاء الله. وبرضو اي ملاحظات بتوصلنا فورا رح نمد حضرتك فيها اول باول. نورتني دكتور ضرار، اهلا وسهلا فيك دكتور ضرار عليان، وهو رئيس جامعة نابلس للتعليم التقني والمهني، ضيف عزيز. إذا إلى هنا نصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة. شكرا لزميلنا العزيز محمود اسكندر، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
3: من راديو حياة.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.أس.

0: صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره، بيتمنى لغيره مثل ما بيحبه وبيتمنى لنفسه. دائما تذكروا انه بكل صباح الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. صباح الخير لكل أصدقائنا اللي بلش يصبحوا علينا. صباح الخير لأم العبد حمد، يسعد لي هالصباح، صباحكم خير ومسرات. رافع الشاهين، صباح الخير لكم لجميع المستمعين. ويوسف، أسعد الله صباحكم بالخير والسرور والبركات. كمان صباح الوردات يا يوسف، أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبلش سوية مشوارنا الصباح يوم بيوم، فأكيد صباح الخير لكل حدا بيستنى المشوار واللي ما بيستنى كمان. صباح الفل، صباح الخير للبلاد والأهل البلد، وصباح الخير للناس اللي إيش عتبنا عليكم. يوسف بيقولنا هاي المرة الثانية بتفلمونا، مبارح نستنى البرنامج ولا حدا بين، وبعد يسأل على الواتساب إذا في برنامج وما حدا رد عليه لهلأ من مبارح الصبح. قلت لكم قبل على الأقل حطوا لنا ستوري اعتذار إنه ما في حلقة عشان نعرف. هو بيحكي من محبة وعتب، على قد المحبة إحنا يومنا بيبلش معكم عشان هيك. بالنسبة للواتساب يا يوسف، هو هلأ لفتح، كان في مبارح مشكلة بالواتساب يعني هان؟
1: لا مش الكمبيوتر يعني
0: لأجينا يعني لداوموا فعليا يعني مبارح يعني فعليا فعشان هيك ما كان في برنامج، لأنه أميرة راحت على توجيهي فما كان في برنامج مبارح. وحقك مظبوط، يعني هو مفروض كان حطينا اعتذار إنه عن ستوري على الأقل إنه ما في مشوارنا صباح يوم بيوم. يلا حصلت. تمارا، يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أبو علي، صباحكم فلسطيني برائحة بيارات حيفا ويافا واللد والرملة، وصباح الأسرى القابضون على الجمر، صباح الخير. نور، يسعد صباحك أنغام، وصباح الخير لراديو حياة. تمارا بتقول حكوا رائد أميرة يوم الخميس العصر، ممكن إنهم ما رح يداموا. طيب، أما سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام فعليا هو عن خليني أقول هيك، عن الانتقادات. لما بتوصلكم تعليقات فيها إساءة، يعني توصلكم تعليقات مسيئة، يعني مش نقد لسه، فعليا هي مسيئة، شو بيكون ردكم؟ كيف بتردوا على الموضوع؟ على 2379-143 واللايف الموجود

الفيسبوك. يعني دائما احنا بنقول انه مش كل انتقاد بنعتبره نقد بناء فعليا، لانه في فرق ما بين انه انا ابدي رايي واحترم الاخر ما بين الاساءة والتجريح. فكيف انتم بتتعاملوا مع التعليقات او الانتقادات المسيئة، وتحديدا اللي بتتجاوز حدود الاحترام؟ يسعد صباحكم صفاء الترتير وكل أوقاتكم أحلى طاقم ومستمعين ومتابعين. هي طبعا من جماعة اللي بتستنانا كل يوم. نهاركم سعيد، نهارك قشطة، أهلا وسهلا. وفاء محمود صباحكم ورد وفل، الله يسعد لي هالصباح يا وفاء على 2379143. وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لما توصلكم تعليقات فيها إساءة مش نقد، شو بيكون ردكم؟ أبو علي كان بيقولنا أنه بيعمل حذر فعليا. صباح الخير، أهلا وسهلا يا أبو علي على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طبعا انا مش فاهمه الاهنج بس عشان التوضيح. بس مين احمد بيقول، مش احمد ابو صبره، غباص اتوقع، نرحب دائما بالنقد البناء لانه بيساعدنا على التطور، اما التعليقات التي تتضمن اساءه وتجريح فلن ننجرف للرد بنفس الاسلوب، نحترم الجميع ونتوقع من الجميع احترام اداب الحوار، اي ملاحظه تطرح باحترام نجد منا كل اهتمام، اما الاساءه فلا تضيف قيمه للنقاش. ليش أخذت الفكرة على موضوع منصات التواصل الاجتماعي مباشرة؟ الكل بلش حضر، بلكي الشخص قريب يعني مباشرة. تمارا بتقول بتعمل بلوك، ما في داعي إنه ياخد ويعطي أو هي تاخد وتعطي مع ناس بيحاولوا يستفزوك أو يستدرجوك لترد عليهم، فالأحسن إنك أنت تتجاهلهم أو تعمل لهم بلوك أو حذر. شكرا لمارك على خاصية الحضر أبو علي. ختمت منافسات دور المجموعات فجر اليوم من يوسف، بيقولنا البرتغال عادلت كولومبيا 0-0، الكونغو الديمقراطية بتفوز على أوزبكستان 3-1، الأرجنتين تغلبت على الأردن 3-1، الجزائر تعادلت مع النمسا 3-3 وبالتالي حجزت بطاقة التأهل للدور 32. منتخب الأردن أنهى أول مشاركة له بكأس العالم بأداء مشرف ومنافسة قوية أمام منتخبات كبيرة، تارك انطباع إيجابي في ظهوره التاريخي لأول مرة. ألف مبروك للمنتخب الجزائري التأهل للدور 32، رح يواجه منتخب سويسرا في مواجهة مرتقبة، مع أمنياتنا أكيد بالتوفيق لكل محاربي الصحراء ولكافة المنتخبات العربية المتبقية في البطولة. مع نهاية دور المجموعات تنطلق الليلة مرحلة الحسم والإقصاء المباشر، حيث لا مجال للتعويض بعد اليوم. الفوز بيعني التأهل والخسارة، يعني الفوز بيعني التأهل والخسارة بتعني وداع كأس

العالم. صباح الخير. سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام بيقول فعليا انتم كيف ممكن تتعاملوا مع الردود او التعليقات السيئه اللي ممكن توصلكم؟ ما بحكي عن النقد، يعني تعليقات فيها اساءه مش نقد، كيف تتعاملوا معها وكيف بيكون ردكم؟ 2379143 ولا في الموجوده على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

ناخذ الاتصال. صباح الخير. صباح الخير. طيب ذهب الاتصال. إذا مستمعينا الكرام مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي. سؤال حلقتنا لليوم: كيف بتتعاملوا مع الانتقادات السيئة اللي بتوصلكم أو التعليقات السيئة اللي بتوصلكم فعليا، وكيف في حال واجهتوا هاي المشكلة كيف بتردوا عليها؟ كيف تتعاملوا مع الشخص اللي بدل ما ينتقدنا بطريقة إيجابية بالعكس بيكون الهدف منه التجريح؟

نقول لتمارا صباح الخير. تمارا بتقول في ناس بتعمل بلاغات للشخص المؤذي للجهات المختصة، وهي بدورها بتتعامل معه، وخاصة مجهولي الهوية لأنه هويته بتكون ظاهرة عند أصحاب الاختصاص. أما يوسف، إذا إساءة من فهم خاطئ ممكن أني أوضح للطرف الآخر القصد يعني بشكل معين، أو بوضحه ممكن الطرف الثاني بعدها يعتذر ويفهم أنه فهمه بشكل خاطئ. بس لو كانت الإساءة بهدف الإساءة فقط فهو اللي بيقول بلوك ومع السلامة، بالذات بعد هالعمر الواحد ما عنده جلادة مثل ما بيقولوها، والواحد يرد الإساءة بمثل هزمان كانت أنه يعني داعي عليه بإساءة بكلمة لأنه راح يسمع قدها 10 فعليا. هلأ الواحد ما عنده خلق. هلأ إحنا بنفهم كتير منيح أنه النقد هو حق للجميع وهو إشي كتير مهم ومفيد لأي شخص أو مؤسسة. ليه؟ لأنه بيساعدنا على التطور وبيساعد على تصحيح الأخطاء. بس نرجع نقول أنه بنفس الوقت في فرق كتير كبير بين النقد والبناء وبين التعليقات اللي بتكون فيها إساءة. لو واجهتكم هاي المشكلة، لو واجهتك وصلك تعليقات مسيئة، كيف تتعامل معها على 2379143؟ أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بدنا نقول لأبو غالب عنتر صباح الخير. صباح الورد يا أبو غالب، أهلا وسهلا فيك. إذن مستمعين الكرام على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، لما توصلكم تعليقات فيها إساءة مش نقد، كيف بيكون ردكم؟ كيف بتتعاملوا مع النقد؟ ممكن نتقبله بطريقة إيجابية، بس الإساءة هاي اللي إحنا بنحاول إنه نتجاوزها وما نعطيها أكبر من حقها. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أبو علي بيقولنا في فرق كتير كبير بين النقد البناء والإساءة، أو أنه واحد يفوت مثلا يشتم أو يسب إذا كان من بقى يعني بسيء للطرف الآخر. أما من باب النقد ما في أي مشكلة، يعني ممكن في مجال للنقاش لسه أنا الشخص اللي بينتقدني، بس المهم أنه يكون انتقاده بشكل جيد يعني أقدر أسمعه. لكن إذا كان في إساءة مع ألفاظ أنا مش مضطر أسمعها، فهو بيقولنا إذا كان الموضوع كمان على السوشيال ميديا فالحل إنه نعمل بلوك فعليا. إذن على 2379143، وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو برأيكم مستمعينا الكرام؟ كيف أنتم ممكن تتعاملوا مع الشخص المسيء ومش مع الشخص اللي يعني بوجه لنا انتقاد بشكل بناء؟

0: الاتصال. صباح الخير.
1: أنا صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور.
1: يعني.
0: أهلا أهلا يا عمي أهلا.
1: إحنا اليوم نحب نصبح على الفقراء وذوي الدخل المحدود.
0: الله يجبر الجميع.
1: المرضى اللي واقفين باب الصحة قبل الساعة 5 بيستنوا الدور. لو تيجوا تتفرجوا كيف الطوابير واقفة متحمل مش متحملين بعضيهم، أقسم بالله يعني ماني عارف فوق مرضهم بزيدوا مرض. يعني ما أنا بنقذهم بنقد بناء يعني حرام أقسم بالله. تعال شوف يعني أنا فتحت الساعة 6 لقيت النسوان قاعدة اللي باب الدكانة في ختيارة عمرها 78 أو 77 قاعدة على الأرض فاردة إجريه مش عارفة مش ملاية كرسي تقعد عليه.
0: نعم يعني أنا مش والله عارف يا عمي بعين الله
1: لحد هلا تصرف يعني مش منيح.
0: أكيد
1: نحب نصبح كل مسؤول محرور على يعني على آهات المرضى ومعاناتهم. يعني لو عملوا يوم شو بصير عليهم عن جد. وأنا بصبح المحافظ اللي هو ابن أصل ابن الناس وبقول له يا محافظ تتفرج على هالباب الصح شوف شو بصير قاعد عن جد.
0: طبعا
1: عليهم يعني تعال شوف الناس كيف مرمية
0: مزبط.
1: يعني نتفة صغيرة بتنصبح للأسف الشديد. هذا بحكي لكم إياه أنا كل أسبوع هذه المشكلة بتصير في المحل. يعني حاولوا إن شاء الله إنكم توصلوا يعني هذه
0: والله منوصل يا عمي منوصل بس فيش ردود.
1: حاولوا والله العظيم مأساة اليوم شوف الدنيا أطفال ردوا عمرهم أيام من الساعة 5 يستنوا التطعيم مش حرام؟
0: طبعا حرام ولا
1: يعني التطعيم يعني المريض بيقدر يجيب الدواء من برا أما من عنده يجيب الطعم هذا المسكين.
0: والله مزبوط.
1: ولي لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: التعليقات اللي فيها إساءة بصراحة أنا بعمل عليها بلوت. أنا ما عندي فيس بس يعني واحد جتني مكالمة فيها تعليقات فيها إساءة ما بردش عليها ثاني مرة وما بعمله بهذا الأسلوب. برد اللوش الإساءة بالإساءة خلص أنا هيك عقلي بنساه خلص بنساه. وأي إنسان بتعليقات فيها إساءة والله يا حرام إنه يعني نعطيه اهتمام ونعطيه حش يعني خلص نعمل بلوك. وبالذات التعليقات اللي بتيجي على الراديو
0: أكيد.
1: هاي التعليقات يعني خلص نعمل بلوك ثاني مرة ما تردش عليه. يجي إنسان بدي يعمل تعليق على الراديو ويجرح إنسان ثاني ويظهر اسمه هذا اسمه إساءة كبيرة للراديو للناس لا.
0: صحيح طبعا.
1: أنا بنظري هاي التعليقات لازم يعمل بلوك كل واحد فيها وما يعني خلص ينساه وما يردش يفتح له مجال انه يحكي على الراديو او على هاي الشغلات.
0: صحيح.
1: ان شاء الله رب العالمين يعني المسؤولين بتطلع على الموضوع اللي حكيت لكم اياه ويعني هذا الموضوع لازم يكون فيه يعني جديه على الراديو اكثر من هيك نحكي فيه
0: ان شاء الله. لانه
1: والله انا احنا حكينا كثير فيه والله حرام حكينا بس للاسف الشديد مش عارف شو اقول لك.
0: ولا
1: بارك الله فيكم.
0: يا هلا هلا اهلا يسعد صباحك اهلا وسهلا فيك. على 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: طيب عندنا كمان اتصال. صباح الخير.
1: عندنا الصباح قلت لي أجناح.
0: أهلا أهلا، صباح الورد. صح
1: والله. شوف يا خالة، الإساءة بكل مداخلهم ما خدش صعبة. هذا الفيس حلو ومش حلو، انت تكتبوا وتعل على شخص صحبة وانت سنين انت وياهم وحبايب وكنتوا صدورات على بعضيكم، تيجي مثلا تعلني هل هذا مش لزوم. اذا في اساءة تعالي عنده اعملي لها زيارة وقولي لها انا زعلانة انا متضايقة انا هيك هيك، بس لو ما انا باصلي واجيت لك كان انا بعمل لك زي ما بيعملوها الناس على الفيسات وبنزل بساحتك. بس انا بطلعش بايدي اعملها، بس عيب اللي ما بقبل على نفسي ما بقبل على غيري. فتعالي واجهيني افضل. اما لما بدك تقعد تنشر غسيل الناس على الفاضي والمليان بالنقد تاعك، انت فيش مفيش انسان كامل الاوصاف اللي يكون في عندك.
0: صحيح طبعا طبعا.
1: طالما في عندك بدنا نبعبش من طولهم ونعطيك اياهم، العين بالعين والسن بالسن والبعد اصلا. بس احنا هلقيت وقتنا ما بده.
0: مزبوط.
1: وقتنا الله يكون بعوننا على العيش اللي عايشينه وعلى الوضع اللي احنا فيه وعلى الظروف اللي متحملينه، فمش ناقصنا كمان نقاش تافه. خلينا نتحدث اشي لقدام. صح. قولي يعني اشي مثلا ما شاء الله عنا نغم بتفرق، ما شاء الله عنا بفرغونا نفسيتنا بسمعنا، مش دائما اهالينا حولنا يسمعونا، خلينا المجتمع يسمعنا، اللي بده اياه يسمعنا بقول بارك الله فيكم والله حكيتوا صح، واللي ما بده يسمعنا ما بتغصبي هذا راديو صح ولا لا؟
0: طبعا اكيد.
1: انا ما بقبلش بهذا، انا بروح لها بحاتبها بحط اصبعي بعينها بقول لها انت عملت واحد اثنين ثلاثه، انا بقدر ان اعمله اكثر من اللي بتعمليه، بس ولكن يا حبيبتي اذا ما بدك تقتنعي بهذا الاشي راح توقع في مطب انت والسن شمات. راح نشمت فيك والله لا يردك، واللي ببعبش على غيره ربنا بتلاقي مين يبعبش عليه. انت تحمل جزاء اعمالك واللي بتشتغل فيها. ومثل ست وستك بتقول شو بدي فيها احد اباري ما اني لا وتت اباري ما داري، المثل يقول داري سفهائكم. وصلتينا لهذه الدرجة وراحت أطيعة.
0: مزبوط صحيح.
1: لأني مش مستعد أرد، أنا ما بطمئن إليك. وتنزل قاعدة في بيتي وماكلة من زاد، وتنزل إذا شفت عيوب ولا إيش تنزل تشهري أو تسمع أول الناس تشهر، شو إنا بالتشهير خلينا ماشيين يلا يلا والستر أحسننا.
0: صحيح طبعا مزبوط.
1: أنا بحكي عامة، بحكي عن مجتمع اللي أنا حولي يعني اللي عايشة بيناتهم، بعرف إيش اللي برا شو إلهم أهداف. أنا لا موظفة ولا بشتغل، أنا أكثر ما أكثر ست بيت. فهمت علي؟ يختلف ست البيت عن العلم، يختلف ست البيت عن شغلها بوظيفتها، من موظف من مدير من موظفة، ما بتعرف إيش لهم أهداف، إحنا ما عندناش أهداف.
0: صحيح صحيح.
1: عشان هيك عيب التعليق، يعني كوني أنت واقعية، اللي ما بتقبلي على نفسك لا تقبلي على غيرك.
0: مزبوط مزبوط صح.
1: بعين الله.
0: بعين الله، يسعد لي صباحك.
1: صباحك
0: أهلا وسهلا فيك. إذن مستمعينا الكرام على 23791 43، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، لما توصلكم تعليقات فيها إساءة مش نقد شو بيكون ردكم؟

طيب خلينا ناخذ كمان اتصال ونقول صباح الخير. صباح الخير. خلي الاتصال حاول معنا مرة تانية على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أبو علي بيقولنا أنه الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية. ضياء أبو البهاء يسعد صباحكم وصباح الخير للجميع. صباح الخير أخت أنغام، أختين، صباح الوطن المسكين والمواطن الحزين والعامل التعبان، صباح التفاؤل والأمل ربنا يفرجها على الجميع. بالنسبة للموضوع ما عنده تعليق غير ما احترامي للجميع. صباح الخير. يعني طيب عبادة بيقول صباح الخير لكل مستمعي راديو حياة، صباح الأمل والتفاؤل والقلوب الطيبة والابتسام الصادقة، بنتمنى لكم يوم جميل وإحنا كمان نتمنى لك يوم أجمل يا عبادة. بيقول هو منه وعليه بيعمل حضر، ما بضيع وقته على هاي النوعية من الأشخاص. ليلى هريش يسعد صباحكم، صباح الورد.

صباح الخير. كمان بدي أقولها صباح الخير والورد والفل والياسمين لعبير، يسعد صباحكم. مرات بتتجاهل وبتعمل بلاغ ل يعني صاحب الصفحة، يعني أو بتبلغ بتعمل بلاغ لصاحب الصفحة عن هذا الشخص أو بتعمل حذر، مرات بتسكت بوقتها، يعني خصوصا بتسكت بتوقفهم عند حدهم، خاصة إذا كانت الإساءة لنابلس. إذا كانت الإساءة لنابلس عبير بتوقفهم عند حدها أو عند حدهم يعني، وإذا كان تصرف تاني ممكن تعمل بلوك أو حذر لهذا الشخص. أم محمد هواش، يا صباح الفل أنغام، تتمنى لنا يوم أفضل. بتقول اتركيها لله سبحانه وتعالى، كل شخص بيعرف حاله، آخر همها شو بتحكي الناس، ما بيهمها رأيهم ولا انتقاداتهم، أبسط شيء. وممكن تتصرف بطريقة إنه مثلا تشيل هدول الناس من حياتها. صباح الورد. وأحمد بيقول النقد نحترمه، أما الإساءة فلا تستحق ردًا. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يا ريت في طب ضياء أبو البهاء كمان بيقولنا خلينا بعد يعني بعيدين شوي عن الناس وكلام الناس، وحابب إني أسأله أو أسأل الناس اللي عم تسمعنا إذا في حدا من الناس بتعرف مساجد ما فيهم ثلاجات مي لحد مسجدين. إذا مستمعينا الكرام، ضياء أبو البهاء حابب يعرف إذا أنتوا بتعرفوا إذا في مساجد ما فيها ثلاجات مي، هو عم بيسأل لحد مسجدين. يعني تتواصلوا معنا، احنا نتواصل مع ضياء أبو البهاء او منشبككم مع بعض، ما بعرف كيف. صباح الخير يا ضياء، ان شاء الله امطار. يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين على 23791143، اكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

ما أنا شفت يا يوسف، بس يعني هيك أغاني وبدنا نتقدم لتعزي، بس على رأسي أكيد شفتها يعني يا يوسف. طيب يوسف بده يتقدم لتعزية لآل حبيش الكرام بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى علام حبيش أبو الأي. تعزينا الحارة لآل حبيش، رحم الله الفقيد آل حبيش، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب، وصباح الخير. أكيد شفتها يا يوسف، بس بتحس إنه التعزية مع أغاني بتحس أبصر كيف مش ضابطة. صباح الخيرات، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة. صباح الخير على 2379 143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام، لما توصلكم تعليقات فيها إساءة مش نقد، شو بيكون ردكم وكيف بتتعاملوا معها؟ برضو من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح ماهر، يسعد صباحكم بكل خير يا صباح، أهلا وسهلا.

عنا صباح بتقولنا الواحد يطنش وعدم الرد على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لما توصلكم تعليقات فيها إساءة مش نقد، شو بيكون ردكم؟

0: قول صباح الخير. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك ونهارك سعيد بالصلاة على النبي.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أول إشي كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر،
0: مظبوط.
1: وصباح الخير لزوجتي العزيزة، وصباح الخير لأولادي والأب مصعب ومن عزي آل حديشة بتقييدهم، ربنا يرحمه ويتولى الصبر ويجعل مسواهم الجنة يا رب العالمين.
0: آمين يا الله، آمين.
1: وموضوعك حلو كتير كتير، وأن إنسان زي ما قلت لك إنه ما إلا إيش في الناس، لو إجاني أي شيء يجي بوجهي يحكي لي أحسن ما إنه يشهرني على الواتساب أو على المسنجر أو إيش مكان. الإنسان فيش بعد الوجه. طبعا أنا بالنسبة لي بعمل له حذر، ما بسمح له إنه يحكي علي أو يجيب سيرتي أو أي شيء، أو أي إنسان. طبعا كل إنسان حر بحاله، ببعت له حذر أحسن له، بريح راسه يعني، لا بيعاتبه ولا بيحكي معه أي شيء، وبتريح من هذا الحكي.
0: نعم.
1: لأنه إحنا مجتمعنا كثير الناس صارت تتكلم بعيد وتيز بعيد بالتلفونات، بتكلموا عن الناس يحكوا هذا الحكي كليته، والإنسان دائما لك تك سد الباب واستريح. الباب بيجيك منه الريح،
0: سد واستريح. مظبوط
1: كلام أبو مصعب، دائما الختيار أبو مصعب تبعنا دائما بيحكي هاي الجملة. إذا بيجيك الريح ذكره واستريح.
0: نعم،
1: الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح. وكمان

0: قابله في تركيا من وين مكان يفتحوا 3 ايام يا عمي. ليش ما تفتحوا 3 ايام؟ ليش يوم؟ وهم بدل 12 يوم، 12 يوم انتم بتداوموا. خذوا هاي ال 2000 شيكل، هاي حقكم 2000 شيكل باللي بتداوموا فيه 12 يوم. شو ذنب هالناس هاي تتغلب؟ افتحوا الصحه يومين ثلاثه، في يوم للتامين، افتحوا يوم للتامين الناس بدل ما تروح وتيجي تستامين يتغلبوا الناس في البلد. وبعدين كمان بنقول لاختنا يزن يا ريت انها تستعجلنا بشارع ابو عبيده اللي عند جامع الامام علي، والله العظيم خربان كثير. ومنتزه جمال عبد الناصر يا اختي ام يزن لازم تعملي حل، تعملي مقاعد، تعملي كراسي، الناس فيش تنزيه، فيش من تنزح الناس، ما في مكان يروحوا. ويسعد صباح، وصباح خير لام سعيد، صباح خير لخالي ابو دمير مرزو، معين الشكشير حمزه الشناط، وكمان معين بنقول لابني سامر الف الحمد لله على السلامه، ان شاء الله زوجتك تخرج بالسلامه ان شاء الله تعالى من المستشفى، لانه صار معهم حادث سير وصار بدها عمليه زوجته هديته هينا بالمستشفى، وان شاء الله بخرجوا بالسلامه
1: ان شاء الله. يا
0: صباح خير للحاج خالد، صباح خير لعلاء القباط ولكل شبريه المخفيه، نقول لهم يسعد صباحكم ونهاركم سعيد بالصلاه عليكم.
1: اهلا اهلا.
0: وصباح الخير لاختنا ام محمد النابلسي،
1: اهلا،
0: وان شاء الله تكون بالف خير يا رب العالمين
1: ان شاء الله. يسعد صباحك،
0: شكرا لك، يعطيك العافيه.
1: اهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: يلا يسعد صباحك يا غامر.
0: صباح النور يا عيد، اهلا وسهلا.
1: إليك ولجميع المستمعين يا رب.
0: اهلا اهلا اهلا وسهلا.
1: خيت غام، سؤالك هلا سؤال حلو. سؤالك اول شغله، هلا في فرق بين النقد وبين الاساءه؟
0: اكيد.
1: هلا بالمؤاخذة اذا غام نزل شيء على الفيس، انت يعني اذا واحد مش عاجبه ماشي ينتقد بني ادم، مش اي خلاف. ان انا اصير اشهر واسيء واسيء للناس، يعني هذا ما بيصير لا بالعادات ولا بالطق ولا بالاسلام حتى بالمؤاخذه.
0: مزبوط صحيح.
1: يعني انا امي يعني ما عمرها اللي صارت معاي، بس يعني ان شاء الله ما بتصير يا رب.
0: ان شاء الله.
1: وثاني شيء غام، يعني انا في امبارح هيك عجبني بوست الاخ عميد دويكات، يا ريت يا ريت يعني اذا في عجب جهات مختصه انه تتم بهذا الموضوع. السؤال ساعه كان كالاتي يا اخي تنغام، الطالعه والنازل اسعافات اجلك الله ولا الشرطه ولا اي شيء بتلاقيهم شغلين هاللواح وي وي وي وي وي تتفاجئ انه بناخذ بس شيء بكون بالشارع، تتفاجئ انه بكون شيء بالشارع، يعني مش حاله مش حاله مصابه بتكون. يعني هي البلد بالمؤاخذه والله ما هي مؤثر البلد، هي مش مؤثر بالمؤاخذه انه الطالعه والنازله الشغل اللواح وي وي وي شو فيه بس شيء بكون بالمؤاخذه.
0: طبعا.
1: يعني يا ريت برضه يعني من عندكم اذا يعني بتجيبوا حدا اللي نقترح هذا السؤال عليه، انه بس بالمؤاخذه تكون اي شيء ايش بيحرز يكون اللواح، مش اي شيء فاضي بالمؤاخذه.
0: ان شاء الله يا عيد، اكيد ان شاء الله.
1: ويسعد صباحك يا ربي.
0: اهلا اهلا يا عيد، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. على 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياتي على الفيسبوك. عبد الرحمن الخروف يسعد صباحكم، صباح المستمعين. وضياء هاي عبير صارت عم بتقولك عن مسجد النصر عند النساء لا يوجد.

إذن على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. خلينا نشوف إذا وصلك يعني نقد كان مسيء، كيف أنت بتتعامل مع الانتقادات السلبية، أو لما يوصلك تعليقك في إساءة هذا التعليق أنت ما حسيته نقد، شو بيكون ردكم؟ 2-3-7-9-1-4-3 وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طبعا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. وفاء بتقول النقد البناء جميل، بيساعد على التصليح، ولكن النقد الهدام بيساعد على الانكسار. لهيك هي بتقولنا لازم انه احنا نرحل وعدم يعني نسمح بهذا الشيء يصير، او ما نستمتع كمان بالاشياء السلبيه اللي بتواجهنا.

يعني كلنا بنعرف مستمعينا الكرام انه النقد هو جزء اساسي ومهم من اي شغل، من اي تجربه، حتى بعلاقاتنا فعليا. بس بنفس الوقت لازم نكون كتير واضحين انه في فرق كتير كبير ما بين النقد والاساءه. لهيك سؤال الحلقه لليوم، في حال وصلتكم تعليقات سلبيه مش نقد بناء، كيف بتتعاملوا مع هاي التعليقات مع أو مع هذا الشخص فعلياً، وكيف بيكون ردة فعلكم؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب تمارا بتقول ممكن اتاكد. ولا يهمك، حاضر يا عبي تمارا، قلت لك رح اتاكد. بس عبير عم بتقول لاحد، انا بعرف احد واربعة بداموا يومين. انا بعرف عبير، واليوم أزمة فعليا الصحة. تمام يا تمارا، خليني أتأكد لك. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، كيف ممكن تتعاملوا مع التعليقات السلبية اللي بتوصلكم مثلا، وقديش يفرق ما بينها وبين النقد البناء.

عبير بتقول صاروا أحد فقط. طيب يا عبير. نور والله أنغام هي بترد على الشخص إذا كان صغير في السن بس بطريقة مؤدبة ومن خلالها بتوصل الرد الصح، أما إذا الشخص كان كبير بالعمر ما بتقدر ترد عليه فعليا، مش لأنها ما بتقدر ترد بس لأنها هي بتحترم الكبير. صباح الوردة على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. قاعدة بطلع على دوام يعني عيادات مديرية الصحة لنابلس هذا الأسبوع، الصراحة اقتضاض فعليا. طيب بعين الله، بس مثلا الأسبوع الماضي كانوا مدومين يا عبير أحد واثنين، فعشان هيك قلت لك خليني أسأل. صباح الخير على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بس الأكيد يا تمارا إنه اليوم للأسف أزمة، فالواحد يعني ما عم بينصحوا إنه توصلوا لوزارة الصحة أو للمديريات، للأسف يا تمارا الله يكون بعون الناس فعليا على هذا الاقتضاض. إذن مستم إذن بتتحاوري أنت الأستاذ فارس أبو الحسن، وأنا والله أنا موافقة يعني لا لسه ما قلتش لا والله. اذا مستمعينا الكرام احنا مكملين معكم يعني هيك بدقيقه دقيقتين من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد كمان تابعونا على حياة.بي اس قناه راديو حياه على التليجرام. وسؤال حلقتنا، كيف عم تتعاملوا مع الانتقادات السيئه اللي بتوصلكم؟ قديش في فرق ما بين الانتقاد السيء والانتقاد البناء؟ اهلا يا تمارا، ما عملتش اشي لسه، بس خليني اتاكد لك ونرجع لك بالمعلومة.

0: طيب خلينا نروح للفاصل، وأكيد بعد الفاصل نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. وقبل صباح الخير لأم وسيم، ما بعرف ليش مش ظاهر عندك البرنامج، ما بعرف. صباح الورد يا أم وسيم. خلينا نروح للفاصل وأكيد بعد الفاصل نرجع ونكمل فقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
2: بندورة حمراء صلبة.
1: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: الصابرة بحق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل طبعا لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة TBS. اليوم طبعا إحنا فقرتنا مع الأستاذ فارس أبو الحسن، واليوم رح نحكي موضوع جدا مهم مستمعينا. صباح الخير أستاذ فارس.
1: يسعد صباحك أنغام، أنت وكل السادة المتابعين والمستمعين وطاقم حياة.
0: أهلا وسهلا فيك، كيف أصبحت؟
1: وبالذات هند،
0: كيف أصبحت؟
1: الله يسعد لي صباحك، الحمد لله رب العالمين، أصبحنا وأصبح الملك لله.
0: أهلا وسهلا. هل عن جد المعطاء دائما هو اللي ربحان بالحب والحياة ولا كيف؟ تفضل.
1: أكيد طبعا، بس ما سألتيني سؤال الحلقة اليوم
0: عن الانتقادات. حسيته بعيد عن موضوع العطاء، بس يلا تمام.
1: بس هو صراحة يعني في صلب مواضيعنا طبعا، حتى تكوني أنت بالصورة. الانتقاد يعني إحنا في العلاقة الزوجية خلينا نقول بده حلقة لحاله، يعني بده حلقة نتحدث في الانتقاد بزبط في العلاقة الزوجية دائما، كيف الانتقاد ممكن يكون بناء ومنتج وإلى آخره. أنا بدي أجاوب على سؤالك أو على سؤال الحلقة اليوم بالنسبة لموضوع الانتقاد بالعموم، ما بدي أدخل بالتفاصيل. طبعا في عنا انتقاد سلبي وانتقاد إيجابي. الانتقاد الإيجابي هو الانتقاد البناء اللي بده يطور العلاقة، اللي بده ينميها، اللي بده يمكنها. الانتقاد السلبي ممكن يكون يعني أهداف سلبية، ممكن بدي أسيطر، ممكن بدي أنفس عن غضبي، يعني له أسباب كتيرة. أنا بدي أحكي بس بجزئية واحدة ونصيحة واحدة في موضوع الانتقاد بالعموم، هذه لكل الناس وللأصدقاء وخاصة للناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا. يعني إحنا تعلمنا شغلة مهمة جدا، الدين النصيحة وليس الفضيحة. أنك أنت لما بدك تنتقد إنسان أو بدك تنصحه ماشي، ما بزبط أنك أنت تنصحه على العلم أو قدام الناس أو أكيد. على السوشيال ميديا زي ما كتير من الناس بتعمل، هذا بطل انتقاد، هذا صار فضيحة. أنت إذا معني في علاقة مع شخص يعني انصحه أو انتقده بينك وبينه. ماشي. هذا هو بس يعني بهاي الجزئية بدي أشير لها عشان إحنا نحكي في موضوعنا اليوم.
0: تمام. ويعني موضوعنا لليوم هو فعليا هل عن جد المعطاء هو اللي دايما بيربح بالحب والحياة ولا كيف؟
1: أكيد إحنا المعطاء حكينا سابقا إنه المبدأ اللي إحنا تعلمناه زمان إنه أنا بدي أتعامل مع زوجي أو بدي أتعامل مع زوجتي زي ما هي بتتعامل معاي، هذا بصراحة مبدأ هدام للعلاقة الزوجية، ما بزبط. والعطاء إشي كتير جميل، كتير مهم للعلاقة الزوجية. إحنا استعرضنا خلال 4 حلقات الاحتياجات. هذا إشي مهم، أنا زوجتي احتياجاتها، أنا الأصل إنه أنا ألبي لها إياها، أنا أوفر لها إياها عشان أنا يعني ما أخليها تحتاج لحدا غيره. وبنفس الوقت الزوج نفس أكيد. الطريقة إنه الزوجة هي بدها تلبي احتياجات زوجها وحاجياته وما تخليهوش يحتاج لحدا غيرها. هذا إشي أساسي. هلأ العطاء إشي كتير يعني خلينا نقول هو سر ذهبي لاستمرار وديمومة وتطور العلاقة الزوجية. كتير كتير يعني إحنا منكمل بعض لما أنا يعني أعطي زوجتي أو أعطي زوجي كل شيء هو بيحتاجه. هلأ مرات كتير ناس بتقوم بالعطاء بطريقة غلط. العطاء مش استثمار، يعني مش علاقة تجارية، بعطيك إذا أنت بتعطيني. هون بطل في عطاء.

0: الحب، وبرضه هذا مش عطاء. والعطاء كمان مش انه انا بدي استعرض قوتي، انه انا بدي اعطي عشان اورجيك دائما انه انا هيني انا بعطيكي وانه انت محتاجة لإلي ولازم انك انت يعني تكوني خاضعة لإلي زي ما انا بدي، او طبعا سواء الزوج او الزوجة. العطاء الحقيقي هو يعني لغة الوجود، انا بعطي لانه انا حابب اعطي. انا بدي اعطي زوجتي لانه انا انا هيك انجبلت، انا انجبلت على العطاء، انا مبدا العطاء.
1: نعم.
0: ماشي. ومهم جدا انه في موضوع العطاء يعني اذا احنا بنتخلق بخلق رباني، رب العالمين بعطينا بدون مقابل، رب العالمين كريم، احنا هذا سر وجودنا انه احنا نعطي لانه احنا يعني منعطي لأنه رب العالمين كلفنا بهذا الإشي. وطبعا إحنا رح نستعرض كمان موضوع العطاء من منظور قرآني، جميل جدا الموضوع هذا اللي إحنا نتحدث فيه اليوم.
1: أكيد.
0: والعطاء كمان هو استجابة لنداء داخلي، بالضبط زي النهر الجاري اللي بفيض وبسقي المزروعات وبروي الأرض، هذا إشي يعني إحنا مجبولين عليه. وكمان العطاء الجميل جدا انه انا بعطي زوجتي عشان استثمر، مش استثمر الي، استثمر في هذه العلاقة الزوجية. انا بعطي زوجتي عشان زواجنا ينجح، بعطي زوجي علشان اسرتنا تتطور، بعطي زوجتي علشان اولادنا حتى يعيشوا بجو مريح وسعيد. والعطاء بيمثل الحرية بكل معانيها. انا بعطي مش لأنه أنا مجبور، لا، أنا بعطي لأنه أنا حر في العطاء.
1: في ناس تفهم العطاء غلط؟
0: أكيد طبعاً. بتفهم العطاء إنه واجب، وطبعاً هون ديري بالك أنغام، في شعرة
1: تعودوا إنهم ضلهم ياخدوا ما يعطوا.
0: هلا في إشي جميل في الموضوع، إنه العطاء في شعرة بينه وبين الأشياء اللي الملزمة لإله. هلا في شغلات إنه أنا ملزم أعطيها، هذا لا يعتبر عطاء. يعني زي مثلا خلينا أقول شغلة، رب العالمين فرض علينا الصلاة وفرض علينا الأعمال الصالحة. هلأ أنا ما بزبط أنه أنا أحمل رب العالمين جميلة أنه أنا بصلي،
1: أكيد.
0: لأنه هذا هو الحد الأدنى، هذا الإشي الأساسي اللي أنت لازم تقول، هذا الفرض اللي عليه. هلأ بدك أنت تعمل إشي تنتظر فيه مرضات رب العالمين، بدك تقدم صدقات، بدك تقدم أفعال خير، أشياء كثيرة ممكن
1: مفهوم.
0: هذا يعني هذا بس عشان أقرب الموضوع، إنه في أشياء أنا كزوج ملزم فيها، النفقة، الأكل، المسكن، الأمور الأساسية هاي أنا ملزم فيها، هذه لا تعتبر عطاء، ولا بزبط إنه أنا أمن على الطرف الثاني بهذا العطاء. وطبعا المن من الأخلاق اللي ذمها القرآن الكريم في العطاء.
1: أكيد طبعا.
0: ماشي ستي.
1: طيب.
0: تفضلي.
1: خلينا إذن بما أنه إحنا يعني عملنا هيك مفهوم للعطاء، خلينا نشوف شو إيجابيات العطاء البناء تحديداً.
0: كل الاحترام.
1: فيه بناء عطاء سلبي وبناء. يلا.
0: 100%. أول إشي أنه أنا بكسر الحاجز، بسموه للدائرة المفرغة. إيش أنا أكسر الحاجز؟ ما بزبط أنه أنا بدي أعطي بس بستنى الطرف الثاني يعطي عشان أنا أعطي. يعني بستنى مين اللي بده يبدأ، لا، انت كون المبادر وانت اللي انت اعطي، ماشي، وما تنتظر من الطرف الثاني مقابل. ايوه بالضبط. هذا عشان اكسر الحاجز هذا، بدي ابادر. حتى لو الطرف الثاني ما بادر، انا لازم ابادر، وهذا كتير كتير مهم. يعني زي ما حكيت بالاول، مش انا بدي اعطي عشان انت تعطي،
1: انت تعطيني،
0: لا، بدي انا ابدا. الاشي الثاني من ايجابيات العطاء انه انا لما بعطي، تتخيلي أنغام قديش الإنسان لما بعطي سواء لزوجته ولا حتى بعطي لفقير ولا بعطي طبعا مع الفارق بالتشبيه، ولكن
1: طبعًا.
0: أنا بحكي عن خلق العطاء، قديش أنه أنا بشعر بنفسي أنه أنا
1: أنجزت
0: وأنه أنا يعني إلي قيمة في هاي الحياة، أنه أنا بعطي.
1: بالزبط.
0: أنا بقدم، أنا
1: بكون مرتاح فعليا
0: 100%. وقديش أنه أنا بأثر في هذا العطاء. وكمان بنفس الوقت العطاء بخلق عندي أنا دائرة الامتنان. تتخيلي أنت الطرف الثاني بكل تأكيد الإنسان الصح، لما أنت بتعطيه وبتقدمي له شيء، أنا يعني ممكن خلينا أقول بالمختصر أو بعبارة هيك ممكن ما تكون يعني في مكانها، ولكن إلى حد ما حتى الناس تفهمني أكثر، إنه اللي أنت بتعطيه بتأسريه بأخلاقك
1: أكيد.

0: عطائك ماشي
1: الأسر المحبب.
0: أيوة بالضبط الأسر المحبب
1: مش
0: بالضبط
1: السلبي
0: مش الأسر السلبي لا. وهو بكل تأكيد
1: ما هو اللي أخذ هذا العطاء رح يكون كتير مبسوط فبدي يبذل جهد
0: ورح يكون يشعر بالامتنان بالزبط. إنك أنت أعطيته وإنك أنت اهتميت فيه ولبيت له احتياجاته
1: صحيح.
0: وإحنا كمان العطاء مهم جدا إنه إحنا بدل ما نعتبر فيه في بعض الناس بتستخدم العطاء كسلاح ماشي سلاح حتى إنه أنا أسيطر حتى إنه أنا أبتز حتى إنه أنا أحقق ذاتي أكتر
1: مزبوط.
0: وأفرض رأيي أكتر. الأصل إنه هذا سلاح. أنا بدي العطاء يكون جسر بيني وبين شريك حياتي جسر للحب جسر للمودة والرحمة مش سلاح إنه أنا بستخدمه. وبكل تأكيد إنه هذا الإنسان اللي بعطي طبعا بتذوب عنده الأنانية
1: أكيد.
0: بتذوب عنده الأنا عشان مشروع الزواج عشان هذا المشروع اللي أنا مسؤول عنه اللي أنا بدي أنميه وبدي أطوره فهذا مهم جدا.
1: لأنه كمان
0: هند صباح الخير ليش مطلع الميكروفون فوق يا هند أنا يعني صاحب الفضل بهاي الحلقة هند لأنه هي اللي فتحت النافذة على موضوع العطاء مش عارفة هي زي هند بترميلي هالحجر وعلى هالبركة وبتبلش الدائرة تتوسع. هلأ في سلبيات للعطاء في سلبيات طبعا مش كل عطاء للأسف إنه ممكن يكون صح. في بعض الناس زي ما حكينا بتعطي عشان تأخذ بس أنا بعطيك على قدر ما يعني زي اللي قاعد هو في في في في مكان أو في مجلس محاسبة أعطيتني 8 بعطيك 8 أعطيتني 10 بعطيك 10 هذا الحكي طبعا للأسف ما مش صح ولا بزبط.
2: أنا قرأت قصة حسيتها كتير
0: واقعية صح
2: فيعني انا بقول برضه الواحد لازم يتنوع بالعطاء
0: يكون في ذكاء وحكمه في العطاء و100% هذا شيء لانه يعني خلينا اقول كالتالي انك انت ممكن تعود الطرف الثاني على هذا العطاء المبالغ فيه بتعود بصير ايش ما بدك تقدم اي شيء بتقدمه بعد هيك بيكون قليل هلا هلا يعني خلينا نقول كالتالي هي لما قدمت هذا الشيء الكتير أغدقت عليه بالعطاء وبهذا الإشي كان في لها هدف كان في لها غاية بدها تورجي كرمها مثلا
2: لا انت ولا يعني
0: طيب على كل يا ستي طبعا هذا الإشي مهم جدا إنه حتى أكون أنا واضح العطاء زي ما حكينا إحنا هو زي النهر يعني النهر لما بعطي التربة وبعطي الشجر وبعطي الخضار هو بفيض من الزيادة اللي عنده مظبوط بس أنا مش معقول إنه تكون هذا الوضع الواو اللي قدمته هو زيادة لا هي أعطت كتير زيادة عن الحد. على كل الزواج مش زي ما حكينا سجل حسابات بالعكس المفروض إنه يكون العطاء لما أنا بدي أعطي لأنه أنا بدي أعطي ماشي مش لأنه هو الطرف الثاني بده يعطي. هلأ في كمان من سلبيات العطاء عطاء بسموه عطاء مذيب للذات أنا بعطي وأستنزف وهذا بسموه عطاء الشهيد. أنا غاطس في الالتزامات غاطس في المهمات البيتية زي ما حكينا قبل هالمرة الزوجة بتعطي صحتها بتعطي وقتها بتعطي طموحها بتتخلى عن أصحابها وعن أهلها مقابل إنها تعطي لبيتها ولزوجها هذا عطاء الشهيد. المفروض إنه هي أنا بدها تطلع على ذا، وهذا مهم جدا أنغام، مهم جدا يا هند بالعطاء. أنا لازم بداية أعطي بعد ما أكون أنا سعيد، أعطي بعد ما أنا أكون مكتفي وأنا ممتلئ، مش وأنا فاضي زي الكاس الفاضية. يعني الكاس الفاضية ما بتعطي إشي
1: أكيد طبعا،
0: وإذا بدها تعطي الكاس الفاضية بتتكسر. فلا، أنا بدي أعطي بعد ما، عشان هيك لازم زي ما بالطيارات هند، شو القاعدة اللي بالطيارة لما بصير في أزمة، لما بدك تحط الأكسجين بقولك القاعدة قبل ما تحط الأكسجين لأولادك، إذا معاك طفل بدك تحطيه إلك بالأول. أوكي، عشان أول إشي، لأنك إذا أنت لا سمح الله صار معاك إشي مش رح تنقذي ابنك، فلازم تنقذي نفسك وبعدين تحط الأكسجين لابنك. فهون طبعا هذا أنا ما بحكي عنها أنانية، ولكن أنا ما بزبط إنه أنا مستنزف. أنا وأنا دائما بحكيها هذه القاعدة كمان اللي علمونا إياها زمان، اللي هو أنت كالشمعة تضيء وتحترق لتضيء من حولك. لا لا لا, لا, لا. إذا أنت مش سعيدة ماشي، وإذا أنت مش ممتلئة، وإذا أنت مش فائض عندك الإشي، مش رح تقدر تعطي.
1: بالضبط بالضبط.
2: يعني واحد هو أول نفسه علشان يقدر يعطي.
0: أيوة
1: دائما،
0: لأنه هلا إذا أنا تعيس بقدر أعطي سعادة لغيري؟ إذا أنا مرهق وأنا يعني مستنزف، شو بدي أعطي للناس؟ شو بدي أعطي اللي حولي؟ ولا رح تقدر تعطي إشي أصلاً.
1: ما عندك إشي أصلاً تعطي.
0: فهذا مهم جداً جداً، لازم الناس تعود عليه وتعرفه. وأنا متأكد تمام، في كتير سيدات هذا نمطها، وكمان رجال بتلاقيه غاطس في عمله من الصباح، بجوز بيشتغل شغلتين ثلاثة ماشي، وبيروح على الدار هل كان خالص، يعني هذا شو بده يعطي؟
1: أكيد بيقدرش أصلا، ما فيه حيل كمان.
0: 100%
1: وبس بده ياخد وقتها،
0: وهذا مهم جدا. قاعدة الأكسجين أولا لازم نعرفها،
1: إنه
0: ناخد إحنا الأكسجين بعدين نوزع. 100% هلأ في كمان شغلة مهمة جدا في موضوع العطاء، إنه أنا لما بدي أعطي، زي هذه حكيناها إحنا سابقا، إنه أنا بدي أعطي لشريك حياتي العملة اللي هو بيقبلها، مش اللي أنا بدي أعطيه ماشي. يعني أنا مثلا وحكيناها مثال سابق، إنه الزوج معاه مصاري، بعطي لزوجته بس مصاري. طب في أمور تانية غير المصاري أنت لازم تعطيها إياها، مشاعر، حب، يعني أشياء تانية، مش بس اللي أنت بتشوفه مناسب. لا، لأنه هذا شريك حياتك راح يشعر بجوع عاطفي إذا أنت قدمت له ما ترى أنت مناسب. بدك تقدم له اللي هو بده إياه، حاجته، رغبته. العطاء المتجاوز، عطاء الغازي، أن تعطي شريكك ما لم يطلبه متجاوزا حدوده. يعني زي مثلا الزوجة اللي حكيناها برضو هيك مرة، وهي راكبة جنب زوجها بالسيارة، بتصير هي توجهه وهذا. لا، أنا بعطي زوجي الإشي اللي هو بطلبه، اللي هو بيحتاجه. ماشي، طلب المساعدة ساعدي، إذا ما طلبش ما تساعدي. ونفس الإشي الزوج، أنت بتتدخل مثلا في علاقتها مع صديقاتها، طب هي ما طلبت منك. إذا صار مثلا مشكلة، واحدة بتحكي قدام زوجها على التلفون، واضح الزلمة سمع إنه في مشكلة بينها وبين صاحبتها مثلا، تتدخلش إلا إذا هي طلبت منك.
1: طلبت رأيك بالزبط.
0: فهذا عطاء المتجاوز، ما أنت تجاوزت حدك في هذا الموضوع.
1: طب بس هي أحياناً هيك بتصير ردة فعل طبيعية، إن الواحد بيبدي رأيه بموضوع، يعني هو ما بيكون قصده يضايق، أنا ما بدافع عنه فعلياً. صحيح. بس هو فعلياً أنت ممكن تحكي قدام، أنت مثلاً ممكن تحكي قدامي إشي تمام، أو أنا أبدي لك رأيي، هو مش قصة إنه بده يتجاوز أو بده يتدخل، بس بحس خلص إنه أنا عندي رأي حكي هيك بدي أقوله يعني، وبس فكت.
0: ما هو ممكن هلأ ماشي، أول إشي الأسلوب بلعب دور، والطريقة. هلأ ممكن تسأله بتقول، يعني ممكن هو إحنا مشكلتنا إنه إحنا مندفعين ومبادرين وفضوليين في كتير من الأحيان، مظبوط ولا لا؟ هلأ هو مش بس بده يحل المشكلة،
1: لا هو فضوله قتله يعني.
0: أيوة، هو بده يعرف شو القصة
1: عشان هيك أبدأ رأيه. أوكي، يعني أنا أخذتها بمنحنى آخر.
0: 100% بس خلينا نتعود على شغلة،
1: ما تبدي رأيك إلا إذا حدا سألك.
0: ما تقدم أنت بدون ما ينطلب منك تقدم،
1: لأنه بتعودوا على فكرة.
0: ما هذا هو، إحنا مرات كتير منتبرع ومنتطوع، يعني ما تتطوعوش مرات، ما هو الإشي
1: تطوع لصحتك أحسن لك.
0: أيوة، 100%
1: تمام.
0: هلأ في كمان عطاء يا أنغام منافي للفطرة،
1: إنه
0: الزوج بعطي زوجته احترام زائد عن الحد.
1: أوكي.
0: والزوجة بتعطي لزوجها أمان، انعكست الآياتها.
1: زيادة.
0: تعطي أمان زيادة. هو هون لما بعطيها الاحترام الزائد معناته لغى شخصيته. معناته هون المرة تحكمت. وهون تدمرت
1: العائلة. خلصت العائلة. عن جد يعطيكم العافية.
0: هون صار في عنا اختلال في التوازن الفطري. الفطرة بتقول إنه الزوج هو اللي يعني طبعًا مع إنه طبعًا الزوج بحاجة لاحترام، ما بقول إنه بس طبعاً. المبالغة بحكي أنا. وإنك أنت تقدم احترامها على احترامك. إحنا حكينا إنه الاحتياج الأول للزوج هو الاحترام، والاحتياج الأول للزوج هو الأمان. إذا عكست هذه الأدوار وهي الاحتياجات بصير في عنا خلل بالتوازن في هذا الموضوع.
1: أكون مكتفي بذاتي عطائيا وبعدين أبلش أعطي مثلا؟
0: طبعا،
1: عشان أقدر أعمل توازن
0: 100%. طبعا.
1: طب الناس والناس اللي بتيجي عندك مثلا أو بشكل عام نواجههم بحياتنا، يعني أكيد رح تكون أدرى أنت نظرا لأنك تتعامل مع الناس أكتر، هل بتحسهم عندهم توازن بالعطاء؟ يعني هل كان في خلافات بين الزوج وزوجته عشان العطاء ما بتعطيني ما هي ما أنا بعطيها وهيك؟
0: أكيد كتير
1: ويصل إلى الطلاق مثلا
0: 100%. لأنه هذا الإشي زي ما حكينا إحنا بنوصل فيه لجوع. لجوع عاطفي من الطرفين. هو ما بيقدم لها احتياجاته وهي ما بتقدم له احتياجاته. وين منوصل طبعا مع التراكم.
1: تراكمات
0: بوصلوا لمرحلة ممكن يعني زي بقولوها شعرة، مشكلة بسيطة بتفجر كل القديم. هلأ هون بيكون دور الناس اللي العقلاء الصراحة قديش بيقدروا هم يعني يوضحوا للناس هاي الإشكاليات. والله يا أنغام أنا بحكيها ورح أضلني أحكيها
1: إنه
0: بحزن كتير على الناس اللي بتوصل للطلاق وهي مش محاولة تفهم وتعرف كيف ممكن تحل مشاكلها وخلافاتها. وصدقيني إنه ممكن.
1: وإحنا يعني هاي الحالات كتير عنا إنه بوصلوا للطلاق هو عن جد مش عارف كيف بدي حل المشكلة.
0: أكيد أنا بفضل رب العالمين يعني في مرات كتير بفضل الله يعني بتوصل عندي حالات الطلاق بطريقة ذكية، يعني بتحاولي أنت تشخص المشكلة زي ما حكينا وتعرفي وين هذا أساسياتها
1: وتبلش
0: تحاولي أول شيء تعالجيها زي ما حكينا عن خطوات عن استراتيجيات حل الخلافات والمشاكل. منحاول نعالجها، منحاول ما قدرناش نعالجها منحاول نستثمرها، ما عرفناش نستثمرها من نحتويها،
1: يعني منحاول نلاقي الطرق
0: ولا نعدم الوسيلة إلا إذا كان طبعا هناك مشكلة كبيرة جدا جدا. مرات هذا
1: خلاص
0: الوقت الفرص بتلعب دور، يعني الموضوع بده حكمة وبده دراية وبده معرفة وخاصة إذا كانوا الطرفين عندهم قابلية واستعداد للحل
1: أنهم يتعلموا. الفرص مهمة فكرة.
0: طبعا إذا الطرف إذا في طرف من الطرفين ما أخذ قرار وخلص عنده الموضوع مسكر
1: ما بتقدر
0: وعلى فكرة أنغام يعني أنا بقول لك أنا متأكد تماما يا أنغام والله أنا بتمر علي قصص كتير في هذا الموضوع إنه لو ترك الأمر للطرفين إنها المشاكل بتنحل.
1: هو العنصر الثالث اللي
0: العنصر الثالث مرات كتير الأهل أو يعني الصاحبات أو الأصدقاء أو إلى آخره زي ما حكيتي أنت بدناش نسمي طرف ثالث لما بتدخل وبضله هو يضاغط هو اللي بيلعب دور. ومرات كتير هذا كيف بدها تصير القصة إنه مثلا الزوجة عندها قابلية تحل بس مثلا صاحبتها اللي كانت تحرضها طول الوقت شو بدها تحكي عنها؟ اتنازلتي؟ شو يعني خلاص يضحك عليك؟
1: عشان هيك أنا مش مع أنه تنقال المشاكل
0: أبدا.
1: عادي حلوها أنتوا خدوا وقتكم أنتوا مع بعض يعني ازعلوا من بعض يومين وثلاثة بس بعدين رح بس ولا للأهل يعني أنا ما بفضل طرف ثالث يفوت في
0: إذا بدي أدخل هلأ مرات إحنا بحاجة أطرف طرف ثالث. لا ما هو هذا المستشار المؤتمن. مين المستشار المؤتمن اللي ممكن يكون محايد ماشي محايد وعنده وعي كافي وعنده حكمة وعنده دراية بحل هذه المشاكل مش أي حدا. مش صاحبتك وصاحبك أكيد. اللي ممكن اصلا يديروا على النار بنزين ويولعوها بزياده. لا طبعا
1: أكيد.
0: ولا حتى اهلك واهله لانه هدول مش محايدين. هدول مش محايدين ابدا.
1: رح كل واحد رح يصف مع الطرف اللي بعنيه يعني
0: 100% 100%
1: ايوه مع جماعته بالضبط.
0: هلا في عنا سؤال مهم. طب انا كيف بدي اعطي؟ شو هي مستويات العطاء؟ شو طبيعة العطاء؟ هذا سؤال مهم. ما زي تفضل زي ما حكينا قبل شوي. أول إشي أنا لما بدي أعطي من الفائض مش من الفراغ.
1: الكاسة يعني بس أكون مكتفي فيه.
0: أيوة بالضبط. أنا لما أكتفي زي ما حكيت بدي أهتم بنفسي بدي أهتم بصحتي وبدي أهتم بهواياتي وبوقتي أنا الزوج والزوجة التنين وقت صلاتي وقت راحتي وقت
1: طلعتي وقتي لحالي
0: بالضبط
1: يعني
0: بدي أعتني في حالي حتى أنه أنا أكون ممتلئ فأفيض. وبدك تسأل حالك وبدك تسألي حالك شو الإشي اللي ممكن أعمله اليوم لنفسي حتى أكون أنا قادر أعطي شريكي أكتر حب. اسأل حالك وإنت اسألي حالك شو اللي ممكن أعمله اليوم أنا حتى أزيد أنا سعادتي وأقدر أسعد شريك حياتي. سؤال مهم
1: طبعا.
0: المبدأ الثاني العطاء بلغة المتلقي زي ما حكينا قبل شوي أنا بعطي شريك حياتي اللي هو بحبه مش اللي أنا بدي
1: مش أنا اللي بحبه
0: 100% 100% صحيح. العطاء غير المشروط زي ما حكينا إنه أنا بدي أعطي مش لأنه أنا بدي أستنى مقابل. هلا في شغلة مهمة المرة الماضية حكتها هند طب أنا أعطيت أعطيت أعطيت وما فيش مقابل
1: خلص يلا مزبوط. مع السلامة
0: لا لا مش مع السلامة شوفي في الدراسات
1: ماشي بس إنه بتجوز هو هي أعطت أعطت أو هو أعطى أعطى عشان ما يفكروا إنه
0: أول إشي بدنا نعرف إنه إحنا لما بدنا نعطي لأنه إحنا بدنا نعطي مش لأنه أنا بستنى مقابل
1: حلو المقابل كلمة
0: أكيد ما إحنا حكينا هذا
1: راح توقفي راح توقفي اصلا انت راح توقفي
0: على فكره على فكره
1: راح توقفي بالضبط
0: في شغله مهمه جدا. هلا مرات كتير شوفي بيكونوا الطرفين مش عم بعطوا بعض الطرفين زي بتقولي وصلوا لمرحله فيه هيك جمود وجفاف في العلاقه مقصرين في بعض. هلا ممكن حدا يسمعنا هلا يروح لك والله انا بدي ابلش بدي ابادر بدي ابادر هلا بتصير تعطي مثلا الاشياء اللي بحبها زوجها او اللي بتحبها زوجته. هلا الطرف الثاني بتفاجأ شو في طيب شو المخطط ايش في ايش في
1: شو صاير.
0: هلا هلا هلا الدراسات والابحاث بتقول لك انه لازم انت حتى لو الطرف الثاني ما اعطى في 21 يوم عطاء 21 يوم عطاء ما تملي ولد كلي ماشي حتى لو هو ما بادر حتى لو هو ما قدم 21 يوم ثلاث أسابيع.
1: ما بتعرف القاعدة اللي بتقول بعد 21 يوم أنت يا بتكسب عادة جديدة يا بتغير يا بتنهي من عادة جديدة
0: 100% صحيح.
1: يعني إذا قطعت سكر قررت تقطع السكر معك 21 يوم بالضبط بعد 21 يوم يا انت رح تضلك قطع السكر يا رح ترجعي قطع السكر بس على الاغلب شو رح تتركي عاده السكر
0: كل الاحتراق
1: الجسم بنضف فعليا يعني.
0: حلو حلو جميل لفته حلوه على نفس الموضوع المده مهمه جدا طبعا
1: كفيلة.
0: الانسان الطبيعي العادي بخلال هاي الفتره من العطاء اكيد رح يشعر بالامتنان ويبلش يرد. هلا اذا ما رد بعد ال21 يوم بيكون في مشكله
1: بيكون هو من الأساس ما أخذ
0: قرار في أسباب لا لا لا في أسباب يا إما خايف يا إما خايف يا إنه هو عنده جفاف قاتل يعني أنت بتعبي بتعبي بتعبي هو لسه عنده لسه أيوة بالضبط أو بجوز هو يكون نرجسي
1: ممكن
0: تعرف هدول النرجسية إيش بيعتبر على العطاء اللي أنت بتقدمي له إياه واجب عليك هذا دورك أنت بس تعطي
1: شو بقولوا لك توكسيك
0: أيوة 100%
1: فآه واجب ما هي المشكلة تحس الإشي صار واجب يلا
0: إحنا العطاء أول إشي زي ما حكينا يعني في موضوع 21 يوم أنا بدي أستنى بدي أقدم وبدك تدير بالك أو بدك تديري بالك إذا أنت قدمتي أي شيء واستنيتي مقابل الطرف الثاني رح يشعر بهذا الاشي
1: انت خلص انت اعملي العطاء من غير مقابل لانه بالنهاية رح يجيكي
0: زي احنا حكينا عن فلسفة العطاء في البداية اعطيه لانك انت حابة تعطي
1: بالزبط.
0: اعطيه لانه انت من داخليتك بتعطي هذا الاشي عن حب تخيلي انت تعطي لحدا شيء انت بتحبي تعطيه بس لانك انت بتحبي تعطيه وانت بدك تعطيه مش لانه هو بده او لانه انت بتستني منه مقابل لا إذا استنيتي منه مقابل معناته هذا مش عطاء
1: مش عطاء
0: رجعنا لقصة أنه أنا بدي أدور في موضوع الاستثمار وعلاقة التاجر
1: أيوة بالزبط
0: لا زي ما حكينا انه هذا اذا استنينا احنا 21 يوم وهو ما اعطى, زي ما حكينا بيكون في عنده جوع مزمن, او بيكون في عنده عدم, عنده اكتئاب, او عنده مغلق على حاله, عنده مشكله,
1: عنده مشكله بذاته. اسمع, هي قاعدة للكل. انت اعطي حالك 21 يوم, يا لتكسبي عادة جديدة, يا لتتخلصي من عادة جديدة, يا لتعملي اشي جديد.
0: صحيح.
1: بعد 21 يوم انت بتقدري تقرري رح اكمل ولا لا, بدي ارجع من الصفر ولا انا يعني معرفة بكل شيء.
0: هلا ممكن زي ما حكينا يعني هي برضو ممكن تسأله انه انا يعني ايش اللي انت بمنعك
1: تعطيني
0: اللي أنا بحتاجه. يعني برضو ممكن تفاتحه في الموضوع بطريقة هذا بدون هجوم وبدون بدون, وكيف ممكن أنا وياك نطور هذا الإشي بيناتنا. هلأ إذا جاوبك بأنه أنا مش عارف شو بدي أعطيك, يحكي له ممكن هو ما بيعرف شو اللي أنت بتحبيه, ممكن هو بعطيك إشي تاني أنت مش بحاجة لإله. ماشي. أما إذا قالك أنه أنا ما بدي أعطيك أصلا, هذا معناته هون بده علاج, بده يستعين في حدا, عنده مشكلة بدها تتعالج. هذا الإنسان اللي ما بحب يعطي, هذا عنده مشكلة في علاقته مع الناس
1: أو بعلاقته مع نفسه فعلا.
0: أكيد طبعا 100%. أقول لك هذا ممكن يكون أصلا عنده هو مشكلة. جاف, عنده مشاكل زي ما حكينا كتير.
1: ممكن ترجع من عند الأهل كمان.
0: وبدك تعرفي تمام المعرفة إنه العطاء يعني اللي ما برجع عليك بالخير وبقابلك الطرف الثاني بعطاء مقابل, انت برضو هذا الخير اللي انت عملتيه مش ضايع. يعني ممكن انا اعمل خير, الطرف الثاني مش مقدر, الطرف الثاني ما برد لهذا الاشي, طب انا الخير اللي انا بده يضيع بنزل؟
1: اكيد لا طبعا, اكيد لا, بتضل محفوظ ان شاء الله
0: رب العالمين. انا بسجل, ما احنا كمان هذا صح. جانب احنا مرات كتير بنغفل عنه, مزبوط ولا لا؟
1: أكيد طبعاً.
0: أنت اعملي خير
1: واستني نتيجته
0: 100%, ورب العالمين رح يكرمك, ورب العالمين رح يوفر لك, ورب العالمين رح يرزقك, ورب العالمين رح ييسر لك,
1: وكرم ربنا أحسن البشر 100%. يعني.
0: وإحنا حكينا مرة على موضوع السعادة.
1: إنه في إنه
0: السؤال المهم جداً, الدراسات العلمية, أنا بحكي دراسة انعملت في أنماط ثلاثة من الأشخاص, المعطي والآخذ والمتعادل, هذا اللي ببادل الناس, أعطيت أخذت, أو اللي باخد بس أو اللي بعطي بس, أن هو الأكثر سعادة. إحنا حكينا هاي الإحصائية سابقا إنه اللي النتائج اللي كانت يعني صادمة لكثير من الناس إنه اللي بعطي هو اللي أكثر سعادة. أكثر ناس سعداء هم اللي بعطوا. وديري بالكها في مرات بيكونوا هم يعني ممكن يوصل الأمر فيهم إذا ما اشتغلوا على حالهم صح ممكن يكونوا أتعس, يصابوا بالاكتئاب, إنه أنا قاعد بعطي بعطي بعطي
1: وعلى الفاضي ما حدش مقدرني.
0: ليه؟ لأنه أنت فكرت في الموضوع غلط. أنت فكرت بطريقة, أنت استنيت مقابل, ما تستنى مقابل, أنت اعمل الخير زي ما بقولوها وارمي في البحر.
1: إن شاء الله.
0: أيوة بالضبط.
1: بتعطي أكتر طبعا,
0: حتى لو ما اتصلوا الناس وشكروكم
1: مش مشكلة, المهم إحنا
0: لأنكم أنتوا حابين تعطوا هذا الإشي.
1: صحيح. صح.
0: 100%. طبعا اللي أقل سعادة هو اللي بس باخد واللي مش متعود إنه يعطي. على فكرة في شغلة جميلة جدا إنه حتى تخيلي أنت في موضوع
1: العطاء
0: العطاء الهرمونات السعادة هي اللي بتشتغل. والله في دراسة علمية جميلة جدا على موضوع الهرمونات, بقول لك العطاء بيشغل هرمونات في الجسم, الدوبامين والأكسيتوسين والأندروفين, وهذه كل تخيلي الدوبامين هرمون المكافأة, لما بتقدم هدية أو كلمة حب أو بتمسح حتى دم على شريكك, دماغك بفرز هذا الهرمون, انت بتشعر بنشوة خفيفة ماشي في هذا العطاء. الأكسيتوسين هرمون الحب والترابط, العناق, اللمسة, التضحية الصغيرة لأجل شريكك, بتفرز هذا الهرمون. الاندروفين مسكن للألم الطبيعي. تخيلي انت لما بتكوني حتى متوجعة او متضايقة, لما بتعطي بتشعري هيك بالفرج بتشعري بالفرح
1: بالفرح
0: 100%. وهي طبعا دراسات علمية موجودة على فكرة, مش من اختراعي. احنا حكينا دائما انه لازم انا اعرف لغة شريكي. هلأ في عندي موضوع بدي احكي فيه على موضوع العطاء فيما بقي من الوقت. نظرة القرآن لموضوع العطاء.
1: حلو.
0: القرآن الكريم بتحدث عن العطاء بآيات يعني جميلة جدا, وكل القرآن جميل. بس في آية بتتحدث عن موضوع ولا تمنن تستكثر. أنا هاي بصراحة يعني هي اللي دخلتني على موضوع العطاء في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: هاي الآية بتحذر من ثلاث آفات خطيرة جدا في موضوع العطاء, اللي هو أول إشي المن. أنا بمن عليك دائما بحملك جميلة, دائما بحملك
2: يا الله ما أسوأ تحمل جميلة
0: 100%.
2: يا أمر بدك تعطيني بدون ما تحمل
0: جميلة 100%. صحيح. أكيد أكيد. يعني هذا شيء يعني قاتل للعطاء. وهذه تخيلي رب العالمين إيش اللي حكى, يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
1: نعم.
0: أنتوا أصلا لما بتمنوا وبتأذوا الطرف الثاني بهذا العطاء, أنتوا أصلا بتبطلوا هذا العطاء, ببطل كأنه موجود. الرياء, إفساد النية قبل العطاء, إنك أنت بتعطي عشان يقولوا عنك أنت بتعطي.
1: إنك أنت أعطيت.
0: برضو يعني تخيلي أنت في مرات كتير الزوج بيكون بينه وبين زوجته بخيل جدا جدا جدا
1: قدام الناس, ايده هيك.
0: ايوه بالضبط, قدام الناس بورجي انه بعطيها بس على اساس انه يعني يقول والله كريم,
1: انه كريم, انه انت
0: طبعا برضه هاي من ضمن الافات اللي حذرنا القران الكريم منها. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. البخل العاطفي والمادي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم.
1: نعم.
0: هذا الإنسان البخيل بده يراجع نفسه, لأنه حكينا عنه هذا في الشيء له حل. هلأ في شغلة مهمة جدا, أنت لما بدك تعطي بدك تعطي من الإشي الطيب, من الإشي اللي أنت بتحبه. مش من الفضل يعني.
1: أكيد
0: مزبوط.
1: صحيح.
0: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فأنت لما بدك تعطي بدك تعطي من الإشي الجميل والإشي الصح.
1: حلو العطاء
0: أكيد. هلا
1: في عنا تعليقات. يعني شوية تعليقات.
0: جميل. إحنا هيك منكون يعني أجملنا
1: العطاء. في أزواج بخلاء عاطفيا وماديا, وفي مثل بيقول اعمل خير وارمي بالبحر. واللي صحيح. بموضوع العطاء أيضا بيكون مريض نفسي, اللي بيحب يأخذ واللي ما بيحب يعطي. ترباية منذ الصغر إلها أثر من قبل الأب والأم, وهي كمان بتقولنا تمارا فاقد الشيء لا يعطيه
0: 100%. هاي عبارة جميلة جدا, فاقد الشيء لا يعطيه.
1: كمان بتقول
0: هاي بتأكد قصة الامتلاء, لما أنا ممتلي بعطي. أنا فاقد للشيء كيف بدي أعطيه 100%.
1: وبتحكي صحيح. عن المرأة بتباشر بالعطاء بدون مقابل, ظنا منها إنه كل هالشيء لبيتها وأولادها, فهي بالتالي ما رح تنتظر مقابل من حدا, وصار إجباري على المرأة إنها تعطي بلا مقابل. وموضوع ما إله علاقة. تمارا بتقولك عبير دوام الصحة بس ليوم الأحد, هذا ما إله علاقة بالموضوع.
0: أوكي.
1: إحنا كنا عارفين أنا... أحد وأربعة صح هند؟ أنا هيك بعرف. تمام يلا لعله خير.
0: هلأ في شغلة بس اللي حكت الأخت إنه الزلم اللي مش متعود يعطي أو ما بعطي هذا مريض نفسي. لا, ممكن ما يكون مريض نفسي زي ما حكينا, ممكن يكون في أسباب لهذا الشيء.
1: ممكن الترباية, ممكن ما شاف العطاء ببيت أهله
0: 100%.
1: أو هيك تربى يعني.
0: صحيح. هلأ أقول لك شغلة, وبرضو حكيناها مرات كتير, وأنت هلأ ذكرتي كيف إحنا نربي أولادنا. إحنا بنربي الأولاد على إنه أخته في البيت هي اللي بدها
1: تقضي,
0: بدها تخدمه 100%. جيبي لي كاسة مية.
1: اعملي لي كذا.
0: تقدر بتسترجي أخته تطلب منه كاسة مية؟ طب ليه؟
1: ما هو التربية.
0: هاي التربية. هلا هو زي ما تربى في بيت أهله بده يروح لما بده هذا عند زوجته, لو طلبت منه كاسة مية بام يجيبها.
1: ما رح يجيبها.
0: فهون هون هون هون المشكلة في التربية.
1: بس في مثل بيقول استنى إيش ابنك على ما بتربيه, زوجك على ما بتعوديه. إذا عودته بتعود الرجل.
0: بتعود. وأنا حكيتها من البداية إنه الزوج بتبرمج.
1: برمجوا.
0: برمجوا. بس المشكلة مرة كيف بدك تبرمجي. هون السؤال المهم جدا. هلا
1: ذكاء
0: مرات ايوه بالضبط.
1: انت بدك تعرفي كيف
0: انا مرات كتير بحكي شوفي
1: برمجية
0: انغام الزوج والزوجة هم أكتر ناس أكتر تينين بيعرفوا بعض على طبعاً الحقيقة
1: طبعاً
0: ماشي أكيد. بيعرفوا بعض في كل أحوالهم مظبوط ولا لا وفي كل ظروفهم وفي كل أمزجتهم وفي نفسياتهم يعني هم اللي بيعرفوا بعض بدون أقنعة ماشي على المكشوف
1: طبعاً.
0: فأنا متأكد تماماً إنها الزوجة الذكية
1: تعرف كيف
0: بتعرف كيف تتعامل مع زوجها صح والزوج الذكي نفس الإشي.
1: ما في زوج مش ذكي ما في زوج مش ذكي انتوا بس اللي يمكن ما بدكم ما بدكم ما بدكم مش بس
0: للزوج كمان للأولاد صح طبعا طبعا 100% الزوج يعني انت لما بتعطي انت بتعطي الأسرة والزوج بعطي الأسرة بعطي الأولاد وبعطي البيت وبعطي زوجته وهي نفس الإشي.
2: انا بحس انه قديش مهم الواحد عشان احنا نصنع
0: طبعا
1: يعني انت اذا اعطيتي زوجك وزوجك اعطاك فعليا الاولاد رح يكونوا مشبعين.
0: لا والاولاد بحاجه والاولاد بحاجه بدهم عطاء كمان برضه هم علشان عشان برضه الاولاد يتعودوا هم كمان هم بفيضوا لما بيكونوا مشبعين عاطفيا مثلا برضه هم بعطوا عاطفه وبعطوا مشاعر. اما اذا انا مش مهتم باولادي وانا بخلان عليهم بكل إشي لا ماديا ولا عاطفيا
1: شو بدي
0: اتعلم
1: الولد
0: الجفاف أكيد. بوصل لمرحلة الجفاف هو بيكون عنده جفاف عاطفي وجفاف من كل النواحي
1: صحيح
2: أكيد
1: طبعا لهيك برجع للأساس الأم والأب عليهم مسؤولية كتير
0: والتربية
1: كبيرة بالحياة
0: والتربية مهمة جدا
1: طبعا
0: جدا
1: والتربية جداً. كتير مهمة
0: على فكرة أنا بدي ليوم أنا وياك الموضوع اللي حكيتيه بالله بالبداية أنغام سؤال الحلقة
1: الانتقاد
0: اللي هو موضوع الانتقاد لازم نحكي فيه لأنه موضوع مهم جدا جدا في موضوع العلاقة الزوجية. الانتقاد احنا حكينا عنه مرينا عنه من في السابق في مدمرات العلاقة الزوجية
1: طبعاً. مزبوط بتذكر.
0: وكان من ضمن الانتقاد ولكن احنا لما استعرضنا المدمرات حكينا عن الانتقاد ولكن الموضوع حقيقة بده بحث الحلقة الجاية ان شاء الله رب العالمين في موضوع
1: انه عن المرأة النشاز شو يعني المرأة النشازة؟
0: أوكي هذا سبحان الله اللي أنا كنت بدي أحكي فيه هلأ ولكن هند حكت عن الموضوع اللي هو موضوع اللي أنا أشرت له في حلقة سابقة ضرب الزوجات ضرب الزوجات الحلقة الجاي رح نحكي فيه رح تكون حلقة مهمة جدا.
1: انتقاد ولا ضرب الزوجات؟
0: إيش هو؟
1: إحنا
0: لا الانتقاد بنحكيه بعدين بس يعني يكون
1: يعني الحلقة الجاية عن المرأة النشازة
0: عن المرأة ضرب الزوجات
1: هي بدها المرأة النشاز هي عم تسأل شو يعني المرأة النشاز
0: المرأة الناشز
1: أو الناشز
0: هو على فكرة هي ليش بتقول عن المرأة طب ما هو في القرآن في مرأة وفي رجل ناشز ناشز في بالقرآن نشوز الرجل ونشوز المرأة
1: شو يعني نشوز
0: هذا بنحكي فيه بالحلقة لأنه الصراحة في آراء في الموضوع
1: نشوز
0: ولكن
1: بالزين
0: أنا
1: بالزين ولا بالذال
0: بالزين
1: نشوز
0: نشوز
1: يعني من إشي ناش يعني همد يعني إشي ناشز يعني هيك خلاص بديش أفسر أنا يلا طيب إذا استنونا الحلقة الجاي إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: بموضوع المرأة الناشز أو الرجل الناشز يعني تخصصوش المرأة الأحد القادم بإذن الله تعالى
0: الله
1: مع الأستاذ فارس أبو الحسن وبهيك إحنا تقريبا خلاص
0: جاهزين
1: وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا صباحا يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام نوافيكم دائما بأخر التطورات على رأس الساعة في أمان الله.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة.
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: أوف، مضيع بطاقة البنك.
9: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
10: أول أوردر.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: توال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم 262 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم التفاهمات التي أبرمت بوساطة عربية وأمريكية في تشرين الأول من العام 2025. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة استهدفت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع المواطنين، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. باشرت النيابة العامة والشرطة اليوم بإجراءات التحقيق في ظروف وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاما عثر عليه متوفيا في منطقة سطح مرحبة بمدينة رام الله. قتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم هزت المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، وبمقتل الأشخاص ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948 منذ مطلع العام الجاري إلى 134 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار موجة العنف والجريمة المنظمة التي تجتاح البلدات الفلسطينية. شنت الولايات المتحدة فجر اليوم هجمات جديدة على مواقع داخل إيران بعد أقل من 24 ساعة على غارات سابقة، في تطور يهدد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التفاهمات ومنع انزلاق الأوضاع إلى جولة جديدة من التصعيد. بعد مضي يومين على توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أفراداً من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف صاروخية وقصف منصة إطلاق صواريخ في منطقة النبطية بجنوب لبنان لإزالة التهديدات تواجه جنوده. خسر المنتخب الأردني أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 في دالاس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم للعام 2026 ليودع النشام البطولة من الدور الأول، فيما تأهلت الأرجنتين بالعلامة الكاملة إلى دور 32. وفي السياق نفسه من منافسات المجموعة العاشرة، حجز المنتخب الجزائري بطاقة العبور إلى دور 32 بعد تعادله المثير مع النمسا ب3-3. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان أيضا سالك، والمربعة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، وبيت فوريك سالك، وسر سالك أيضا. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. وأجمل

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أبلغ الاحتلال الإسرائيلي عائلة الشاب مجدي نور أبو عرة باستشهاده واحتجاز جثمانه منذ عامين بعد قصف إسرائيلي استهدفه مع شهيدين في بلدة عقابة شمال طوباس. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم 262 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم التفاهمات التي أبرمت بوساطة عربية وأمريكية في تشرين الأول من العام 2025. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة استهدفت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع المواطنين. باشرت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية اليوم إجراءات التحقيق في ظروف وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاما عثر عليه متوفيا في منطقة سطح مرحبة بمدينة رام الله. قتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم هزت المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، وبمقتل الأشخاص 4 ترتفع حصيل الضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني إلى 134 قتيلاً وقتيلاً وقتيلة عفواً منذ مطلع العام الجاري. شنت الولايات المتحدة فجر اليوم هجمات جديدة على مواقع داخل إيران بعد أقل من 24 ساعة على غارات سابقة في تطور يهدد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التفاهمات ومنع انزلاق الأوضاع إلى جولة جديدة من التصعيد. بعد مضي يومين على توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أفراداً من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف صاروخية وقصف منصة إطلاق صواريخ في منطقة النبطية بجنوب لبنان لإزالة تهديدات تواجه جنوده. خسر المنتخب الأردني أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 في دالاس ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات في كأس العالم للعام 2026 ليودع النشام البطولة من الدور الأول، فيما تأهلت الأرجنتين بالعلامة الكاملة إلى دوري 32 وفي السياق نفسه من منافسات المجموعة العاشرة حجز المنتخب الجزائري بطاقة العبور إلى دوري 32 بعد تعادله المثير مع النمسا 3-3. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حجز 17 سالك، البذان سالك، دير شرف سالك، عورتا سالك، بورين سالك، أيضا المربعة سالك، سرة أزمة وتفتيش للخارج، كذلك بيت فوريك أزمة وتفتيش للداخل. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8. ها
3: هواها نابلسي.
0: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: الساعة الآن 2:00 مساء.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 28 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 28 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، مقتل ضابط إسرائيلي واعتداءات في لبنان وسوريا.

10,000 طفل في قطاع غزة يعانون من حالة سوء تغذية حادة. ونتنياهو يرسم معالم الحملة الانتخابية بحكومة قومية واسعة بشروط يمينية. إلى تطورات الميدانية الأخيرة، استشهاد مواطنين وإصابة آخر على الأقل بعد قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منطقة السلاطين غرب بيت لهيا شمال قطاع غزة. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع مئات أشجار الزيتون في بلدة زوبا غرب محافظة جنين. وفي الثانية لهذا اليوم أيضا، مستعمرون يهاجمون رعاة الأغنام في قرية رشيد شرق محافظة بيت لحم. كذلك قوات الاحتلال وجرافات الاحتلال شرعت اليوم بأعمال شق طريق استعماري على أراضي المواطنين في قرية بتير غرب محافظة بيت لحم، وأكثر من 110 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى المبارك.

وفي الثاني أيضا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، هيئة الأسرة تتحدث عن استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية بحق الأسيرات في سجن الدمون. كانت الهيئة قد أكدت اليوم باستمرار طبعا الأوضاع الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات في سجن الدمون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي طبعا من المفترض أن المواثيق والقوانين الدولية قد كفلت هذه الحقوق حتى في حالات الحرب والنزاعات. أوضحت الهيئة في بيان لها أن الأسيرة محمد وزوز تبلغ من العمر 36 عاما، هي من سكان الخليل، تعاني من ظروف اعتقالية سيئة جدا في الدامون. حول ظروف الاعتقال، كانت الأسيرة قد أفادت لمحامية الهيئة بأنها اعتقلت في رابع أيام عيد الفطر على نحو 30 شرطي إسرائيلي، وعانت ألم شديد نتيجة إحكام الأصفاد في يدها لأربعة أيام. نوهت الأسيرة أيضا إلى أن سياسة القمع مستمرة ضد الأسيرات، والتي كان آخر هذه الحملات قبل أسبوع، وتم استخدام خلالها من قبل قوات القمع المقتحمة بالسلاح قنبلة الصوت، أصيبت بجروح في الوجه خلال قمع الغرفة. فيما يتعلق بظروف الأسيرات، أفادت الأسيرة بأن بعض الأسيرات يقومن بافتراش الأرض، ولا يزال ما يتم التقديم لهن من أغطية وغيرها رديء جدا وغير صالح حتى للاستهلاك، كما أنه لا يسمح للأسيرات إلا بتناول حبة مسكن واحدة فقط، ويعني هذه تأتي بموافقة من هو نتحدث عنه، الطبيب الذي يقوم بترشيح السجون. أفادت هيئة شؤون الأسرة أيضا بأن سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري للأسيرة سماح بلال عبد الرحمن حجاوي 27 عاما من مدينة قلقيلية للمرة الثالثة على التوالي لمدة 6 أشهر. الآن المصادر الصحفية والمحلية أيضا تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر قليل جنوب محافظة نابلس. حذرت رئيسة قسم التغذية العلاجية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس من أن سوء التغذية بات يشكل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة على الأطفال والرضع في قطاع غزة، طبعا لما له من أثار مباشرة على حياتهم ونموهم الجسدي والعقلي. كانت النجار قد أوضحت في تصريحات صحفية أن مستودعات مجمع ناصر الطبي تعاني من نفاد تام لحليب الأطفال، مع توفر كميات شحيحة جدا فقط من الحليب العلاجي. ونشير إلى أيضا استمرار حرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزة بالرغم ما يسمى بوقف إطلاق النار. أيضا مستمعينا الكرام، لازلنا نتحدث عن قطاع غزة ومشكلة أيضا مرضى غسيل الكلى، والذي يعانون من ظرف صحي صعب، وخاصة بعد ما تم تقليص مدة غسيل الكلى للمريض لمدة 2.5 ساعة فقط في لليوم بغرض التوفير، وهذا يفاقم الوضع الصحي أيضا لمرضى غسيل الكلى في قطاع غزة.

0: إذن أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح طفيفة جنوبي لبنان بالتزامن مع اعتداءات إسرائيلية متواصلة في لبنان وسوريا كانت شاملة لتفجيرات وإحراق منازل في بلدة الخيام وغارات في الجنوب اللبناني توغل عسكري في درع الغربي جنوبي سوريا. أيضا الجيش الإسرائيلي في بيان له قال إن قائد فصيل في الكتيبة 12 قتل في معركة جنوبي لبنان مضيفا أن جندي أصيب بجروح طفيفة في الحادثة نفسها وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في اشتباكات مع عناصر حزب الله جنوبي لبنان. دعنا نستمع إلى هذا التقرير والذي يرصد لنا آخر التطورات من هناك.
1: عنصر واحد في حزب الله هو من اشتبك مع هذه الدورية الإسرائيلية وتمكن من الانسحاب من منطقة العملية ولا تزال عملية ملاحقته متواصلة حتى الآن. في التفاصيل أعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل عن مقتل ضابط وإصابة آخر إصابة جندي بجراح طفيفة جراء اشتباك وقع الليلة الماضية في بلدة دير سريان في الجنوب اللبناني داخل المناطق المحتلة. بحسب ما تقول القناة 12 الإسرائيلية دخلت مجموعة مكونة من ضابط وجندي إلى داخل مبنى في دير سريان عند الساعة 2 بعد منتصف الليلة الماضية من أجل تفتيش هذا المبنى، لكن أحد عناصر حزب الله كمن لهم داخل منطقة الدرج الموجودة في المبنى. بمجرد أن دخل الضابط والجندي إلى المبنى حتى خرج مقاتل حزب الله من هناك وأطلق النار ما أدى إلى مقتل الضابط عن فوره وإلى إصابة جندي بجراح طفيفة. على الرغم من أن الجندي لم يقتل إلا أن اشتباكا دار في تلك المنطقة وتمكن مقاتل حزب الله من الانسحاب من ذلك المبنى. بطبيعة الحال أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرعة طائرات إلى تلك المنطقة، غالبا تكون طائرات مروحية ليس فقط من أجل الإنقاذ إنما كذلك في محاولة البحث عن مقاتل حزب الله الذي كمن لقوات الاحتلال الإسرائيلي. أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي على دير سريان الليل

0: إسرائيل، لكن التقديرات السائدة هي أن عشرات العناصر من حزب الله وربما مئات العناصر ينتشرون في المناطق المحتلة، مناطق الخط الأصفر، ويكمنون لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. وقف إطلاق النار لا يعتبر العمليات في منطقة الخط الأصفر انتهاكا لوقف إطلاق النار. جيش الاحتلال مستمر في عمليات الهدم والتدمير، وكذلك عمليات حزب الله لا تزال متواصلة حتى الآن. في الكمين السابق أيضا أعلن عن مقتل أو عن إصابة 5 جنود إسرائيليين، من بينهم ضابط بجراح خطيرة جراء هذا الاشتباك.
1: أيضا مستمعينا الكرام، بعد الاتفاق الإطاري إسرائيل قامت بشن غارة على النبطية وأعلنت استهداف حزب الله. إذن بعد مضي يومين على توقيع هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أفرادا من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف صاروخية، وقاموا بقصف منصة إطلاق صواريخ في منطقة النبطية بجنوب لبنان لإزالة التهديدات. في ذات السياق شهدت عدة مناطق لبنانية احتجاجات واسعة رفضا لإعلان توقيع هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وجاب مناصرون لحزب الله وغيرهم طبعا على متن درجات نارية شوارع في العاصمة بيروت، خاصة في مناطق قريبة من مجلس النواب، رافضين لهذا الاتفاق. وكانت هناك ردود أفعال متباينة في المواقف السياسية اللبنانية في النظرة إلى الاتفاق، منهم من يواصل الترحيب الرسمي من جانب الدولة اللبنانية، وأخرى طبعا رافضة أو متحفظة على نجاحه وسيبقى مرهونا بآلية تنفيذه على الأرض. إذن مستمعينا الكرام، نحن نتحدث عن الآن هذا الاتفاق الذي وقع بين لبنان وإسرائيل يفاقم حالة الانقسام السياسي في لبنان، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يحذر من الفتنة الداخلية. لنستمع إلى هذا التقرير.
2: في مشهد شديد التعقيد بدت العاصمة اللبنانية وكأنها تعيش انقساما متصاعدا بعد إعلان بنود الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. الرئاسة اللبنانية قالت إن الرئيس جوزيف عون أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، مطالبا واشنطن بالضغط على إسرائيل لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. لكن ما تراه الحكومة إنجازا ينظر إليه حزب الله على أنه تنازلات مجانية. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال إن الاتفاق الإطاري يحرم اللبنانيين من العودة إلى أراضيهم، مشيرا إلى أن السلطة في لبنان تخلت عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وفق تعبيره. وبينما يبلغ الانقسام ذروته، حذر الجيش اللبناني من أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، كما حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في البلاد، مؤكدا أن الاتفاق الموقع مع العدو غير متوازن. على الجهة المقابلة تبدو إسرائيل مرتاحة إلى نتائج المفاوضات وفق ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنجاز السياسي والأمني الكبير لدولة إسرائيل.
3: في إطار التفاهمات اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على منطقة أمنية في لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل السيطرة عليها إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكافة التنظيمات الإرهابية، وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. أريدكم أن تعلموا هذه ضربة كبيرة لإيران وحزب الله، إيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان.
2: من جهته وزير الأمن الإسرائيلي جدد تمسك بلاده بالمناطق التي يسيطر عليها.
4: المبدأ الأهم الذي يضمنه الاتفاق هو ألا يكون هناك أي انتشار جديد لإسرائيل في جنوب لبنان، أي لا انسحاب ما لم ينزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي في كافة أنحاء لبنان ويضمن أمن سكان الشمال.
2: أمام هذا التعنت الإسرائيلي يجد لبنان نفسه مجددا فوق صفيح ساخن بين تطمينات الرئاسة وتحذيرات الجيش اللبناني واعتراضات حزب الله، لتظل الأيام المقبلة وحدها كفيلة باختبار قدرة بيروت على الصمود في وجه هذه العاصفة من التناقضات.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا ما كان يتعلق بالشأن اللبناني.

0: ومقتل الضابط الإسرائيلي في اشتباكات بين عناصر من حزب الله والجيش الإسرائيلي في لبنان بعد توقيع الاتفاق الإطاري لم يمضي على توقيعه 48 ساعة. الآن إلى أمورنا المحلية، وننتقل إلى الدفاع المدني الذي حذر ويحذر من موجة حارة متوقعة تستمر لمدة 48 ساعة. شدد الدفاع المدني على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية. هناك إرشادات عديدة صدرت من الدفاع المدني هذا اليوم نتيجة لهذه الموجة الحارة، أهم ذلك هو عدم إشعال النيران تحت طائلة المسؤولية. إذن الرائد عبد الودود النجار مدير إدارة العلاقات العامة والدفاع في الدفاع المدني عفوا ينضم لنا ليطلعنا أكثر على هذه الإرشادات. أسعد مساء، أهلا وسهلا. مساء الخير.
1: ألو.
0: مساء الخير.
1: مساء الخير، يسعد أوقاتك أنغام لك ولطاقم العمل.
0: أهلا وسهلا. إذن نتحدث في هذا اليوم عن إرشادات من الدفاع المدني فيما يتعلق بموجة الحر من المتوقع أن تستمر لمدة 48 ساعة، ولكن أهم بند فيها هو عدم إشعال النيران تحت طائلة المسؤولية. تفضل.
1: صحيح، هناك نصوص قانونية في القانون الفلسطيني، ثلاث نصوص طبعا تنص بالعقوبة المادية والعقوبة بالسجن، والعقوبتين المادية والسجن على من يفتعل إشعال الحرائق ومن يعمل ومن يقوم بإشعال الحرائق لتنظيف محيط منزله، لتنظيف أرضه، ومن ثم تمتد هذه الحرائق وتصل إلى ممتلكات المواطنين مسببة خسائر بممتلكات المواطنين. طبعا هذا من أجل الحفاظ على الممتلكات والحفاظ على الثروة الزراعية. طبعا بناء على ما ورد من الأرصاد الجوية الفلسطينية فإننا سنعيش ما يقارب 48 ساعة بدرجات حرارة هي من ما بين 35 فأعلى، لكن نحن نشعر بهذه الحرارة. طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة يكون هناك خطر حصول حرائق الأعشاب. المعدل اليومي تقريبا لتعامل طواقم الدفاع المدني يكون ما بين 50 إلى 60 مهمة، في مثل هذه الأجواء يرتفع على الأقل قد يصل إلى 100 مهمة وتكون معظمها في حرائق الأعشاب. طبعا الأسباب الرئيسية هي تمثل بالإهمال ومن ثم اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. الدفاع المدني أصدر مجموعة من التحذيرات للمواطنين في ظل هذه الموجة التي ستستمر 48 ساعة، حيث حذر من إشعال النيران في الأعشاب الجافة، ومن يفتعل ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وجهنا رسالة بالاستخدام الآمن للتيار الكهربائي، تجنب الحمل الزائد على شبكة الكهرباء نتيجة لاستخدام المكيفات والمراوح وغيرها من أجهزة التكييف بشكل قد يكون مبالغ فيه مما يؤدي إلى حصول تماس كهربائي إذا لم تكن الشبكة تتحمل ذلك. أصحاب المشاطب، وهنا الرسالة لهم مهمة وأيضا هم يتحملون جانب قانوني في حال ما افتعلوا الحرائق، أصحاب المشاطب ضرورة توفير متطلبات الوقاية والسلامة. وبالمناسبة هناك حملة على مشاطب المركبات من قبل الدفاع المدني ولجنة السلامة في كل محافظة للتأكيد على هذه الإجراءات وأهمية عدم إشعال الحرائق في مخلفات المركبات لما في ذلك من صعوبة للسيطرة عليها. القائمين على المخيمات الصيفية، اقتصار الأنشطة على الغرف الطفية أو في الفترة المسائية لحماية الأطفال. أطفالنا دائما ننتبه لهم، لا نسمح لهم باللعب في ساعات الذروة ما بين 11 والرابع عصرا حتى لا يكون هناك خطر تعرضهم لضربات الشمس. أيضا عندما نصطحب أطفالنا في المركبات للتسوق أو لأي مكان لا نتركهم في المركبة لوحدهم حتى لا يتعرضوا لحالات الاختناق. ونحن نتحدث في الأعوام الماضية كان هناك على الأقل في كل عام حالة وفاة لطفل نتيجة لنسيانه في مركبة ذوي والديه. ودائما نذكر بالاتصال على أرقام الطوارئ 102 في حال حصول الحرائق أو الحوادث، و100 للشرطة و101 للرفاق.
0: نعم، شكرا جزيلا للرائد عبد الودود النجار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، شكرا جزيلا. وقبل الختام الآن للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرح.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، استمرار الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بأخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
8: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: شوفي هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى يمنع المرأة الحامل من استخدامه
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
4: ألو مرحبا
5: ألو
4: خلص الرصيد
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
6: إنها الثالثة مساءً
0: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق موجز الأخبار على راديو حياة
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة تقرأه عليكم أنغام صوالح درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات في سجن الدامون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف أكد نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة أن أزمة تراكم الشيكل وتداعيات القيود الإسرائيلية المفروضة على شحن فائض العملة ترتبط بشكل أساسي بالإجراءات الإسرائيلية مشيرا إلى أن سلطة النقد تعمل على مسارات متعددة لمعالجتها بالتوازي مع تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية اليوم عن تخفيضات كبيرة في أسعار الوقود لشهر يوليو للعام 2026 وسيتم تحديث أسعار منتجات البنزين الخاضعة للرقابة منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء لتسجل انخفاضا قدره 32 أجورة مقارنة بالشهر السابق أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل ضابط من لواء جولاني وإصابة جندي بجروح طفيفة جنوبي لبنان بالتزامن مع اعتداءات إسرائيلية متواصلة في لبنان وسوريا شاملة لتفجيرات وإحراق المنازل وغارات في الجنوب اللبناني حذر الدفاع المدني الفلسطيني اليوم من موجة حارة متوقعة أن تستمر لمدة 48 ساعة مشدداً على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سر سالك، المربع سالك، كذلك عورتة سالك، دير شرف سالك، وطريق 17 والبذان وبيت فوريك. هذه الطرق السالكة، كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
8: راديو حياة 100.8. حالة الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
5: الرابعة مساءً.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياتي.

0: يا مساء الخير والفل والورد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في. مساء الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أكيد كمان لكل حدا بتابعنا وبسمعنا من بيته، من سيارته، من أي مكان، بنمس عليكم جميعا، وإن شاء الله يومكم كان حلو. واليوم طبعا هي أولى حلقات برنامج شو في ما في لهذا اليوم، إن شاء الله بتكون حلقة خفيفة ظريفة حلوة هيك نحكي فيها بكتير شغلات. وإحنا صراحة اشتقنا لكم بما أنه يوم السبت أنا ورائد ما طلينا عليكم، كل حدا كان عنده هيك شغلة، فاشتقنا لكم صراحة، واشتقنا ندردش معكم ونعرف أخباركم ونشوف شو محضرين لكم أكيد سؤال ونتناقش فيه معكم. مساء الخير يا أبو يوسف.
1: مساء الخير إليك أميرة، ومساء الخير لجميع المستمعين، وتحياتنا ويسعد مساء الجميع.
0: شو الوضع؟
1: الوضع شوب
0: شوب. أنا صراحة اليوم أبع معي من الشوب، يعني بحب الجو كتير، بس يمكن لأني من الصبح أنا بمشي وتحركت كتير، يعني كان عندي هيك بشغلة فتضايقت صراحة. يعني بالعادة بنكون تحت المكيف هون، بس اليوم للأمانة جدا شوب، ولكن هذا لا يعني أنه الجو مش حلو، الجو حلو، الجو رائع، الجو ممتاز للروحات، للطلعات، للجيات، بس أنه إجمالا يعني شوب. أم العبد يسعد هالمساء. أبو علي مساء الفل. أبو علي صار مجاوبنا على سؤال الحلقة قبل ما لسه نحكي. سؤالنا اليوم صراحة حلو، يعني بحكي يا جماعة الخير، السؤال شو أكتر كذبة بحكوها الناس بشكل يومي؟ لا مش شرط، ممكن تكون أشياء بتضحك عادي، يعني كذبات هيك بتضحك، مش شرط إن ناخذ الأمور بشكل مثلا جدي ونحرف مسار الحلقة، فعادي يعني كتير أكيد نسمع هيك كذبات أو زي ما نحكيها بالعامية حدا بجعط علينا، فمارق كتير علينا هاي الشغلات وهاي الأمور، فبدنا نعرف هيك كل يوم كل واحد ممكن هو بيحكي كذبات هيك بيضة كتير، ممكن بسمع من الناس، فرح نشوف اليوم منكم ونسمع منكم الناس شو أكتر كذبة بيحكوها بشكل يومي. تمارا مثل وردات. يا تمارا، أبو علي بيحكي لنا أكبر كذبة يا رائد بيحكوها إنه العرب إخوان.
1: العرب إخوات.
0: حلو.
1: داخل الإخوان.
0: لا هي إخوان الصح يعني، بس داخل على التقيل أبو علي. يعني بلشناها بجواب ضخم زي ما بيحكوها. رائد بتحب تجاوب لنا كمان شوي؟ هلا انا وعبد الله البحث كنا نتناقش في هذا السؤال، فعبد الله كثير حكى لي شغلات صراحه، فسالته انت يا عبد الله شو اكثر كذبه بتحكيها؟ بقول لي انه لما مثلا بيكون بيحكي مع حدا وبيحكي له هي جاي، يعني بيحكي له، بيحكي عبد الله للناس انه هيني جاي، هون بيكون كذاب، يعني احنا مجربينها معه هاي الشغله بيكون كذاب. او مثلا بيحكي لنا رائد رائد شو انا هاي كتير بحكيها تبعت 5 دقايق بكون عندك، انا هاي صراحه كتير بحكيها. كمان حكى لي اشي عبد الله يا رائد، يعني احترامنا لكل الاميات اكيد، بحكي لنا انه لما مثلا الام يكون معها مصاري بتقول لك هدول مش الي، هدول خالتك ولا الجيران مخبينهم معي. هاي يعني كتير سمعناها صراحه من قبل، هاي ان الاميات لما هيك ندخل عليهم ويكون معهم مصاري كتير ويقولوا لك هدول مش إلي، حدا مخبيهم معي. فهدول كانوا إجابات عبد الله البحش، ونوجه له أكيد التحيات لعبد الله. تمارا رب أخن لك لم ترده أمك، تحكي لنا ممكن يكون كذبة هذا الإشي. حلو، نايس يا تمارا، حلوة الإجابة. إذن سؤالنا صار واضح هلأ بما أنه حكينا هيك أمثلة عن الإجابات، سؤالنا بيحكي شو أكتر كذبة بيحكوها الناس بشكل يومي على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: رأيت شو رأيك بالكذبة اللي بتحكي لك أنا مش على المصاري أنا على المبدأ؟
1: مهم المبدأ مزبوط
0: بكل شيء هاي يعني إنه أنا مش على المصاري أنا على المبدأ.
1: مبدأ مزبوط مش مهم المصاري
0: المهم المبدأ
1: صحيح.
0: إحنا هيك عايشين على المبدأ.
1: أنا عندي مبدأ مزبوط
0: مش إنه المصاري أبدا بس هو على قصة المبدأ. قبل ما نكمل بدنا نحكي للأرجنتين يا رائد مبروك الفوز بما إنه فازوا على المنتخب الأردني 3-1. أنا ما كنتش بحضرها طبعاً المباراة يعني ولا بعرف فيها بس صحيت شفت النتيجة بس كنت كتير أتمنى إنه يفوز الأرجنتين بكل صراحة فحضرت هيك كم لقطة من المباراة. كانت لعبة حلوة والله
1: مش عاطفة بس المباراة اللي كانت مهمة بنفس الوقت مباراة النمسا
0: والجزائر
1: ثلاثة مباراة النمسا والجزائر مظبوط.
0: طب هلا إذا 3-3 تأهلوا الجزائر. ولا طب والنمسا
1: تأهلت والجزائر تأهلت
0: حلو والله شطورين شكلهم.
1: لا هلا في النهاية كانت جابوا جول الجزائر كانت 3-2 يعني بالوقت الإضافي. كان مين بتأهل في هذه اللحظة؟
0: نمسا.
1: إيران.
0: إيه؟
1: إيران بتتأهل.
0: أنت قلت مع النمسا بتلعب.
1: بس لما صارت 3-3 راح.
0: يعني خسرت إيران.
1: طلعت إيران. في على تجميع النقاط والأهداف ومش عارف شو ف يعني ما زبطت
0: والله واضح قويين الجزائر لا.
1: مش عاطلين يعني لا مش زي مستوى المغرب ولا مستوى مصر اما مش عاطلين يعني مش عاطلين
0: منيح يعني لا منيح.
1: فهلا هيك بالدور الاول بكون اكتمل يعني انه لعبوا 3 مباريات كل مجموعه
0: هلا شو ضل
1: وضل هلا الاقصائيات اللي هم دور 32 يعني لكل مباراه بتلتعب بروح فريق خلص على طول هلا بالاقصائيات
0: بردوش بيلعبوا مع كمان حدا
1: لا
0: يعني
1: لا خلص بيلعب مباراه بيفوز بيتاهل دور ال16 من دور ال16 في دور الثمانية دور الثمانية بيجي نص نهائي بيطلع فريق
0: هي طويله يا حزينه انت قلت لي شهر صح
1: انت ما يعني سيبك من الفطبول الله يرضى عليك خليك في الاغاني ما يكفي طويله وناس مكيف
0: والله جاع بالي كثير اتعلم وحيات الله اصير افهم لها. عاهدت حالي انه للسنوات الجاي ان شاء الله اذا كنا عايشين بدي اكون متعلمتها واصير اشجع واحضر واصحى احضرهم. يعني هو مشكلتهم بس بالتوقيت صراحه يعني لو بالليل او بالعصر
1: يعني في مباريات ممكن تكون يعني مش راح تكون متاخره يعني
0: خلينا نقول حدا بتعرفه بالنهايه
1: اليوم مثلا بدور 32 جنوب افريقيا وكندا
0: لا ما دخلنيش
1: فيها اللي بفوز راح يتاهل طبعا من بكره الساعه 8 المساء راح تكون مباراه البرازيل واليابان هاي مهمة كتير
0: بهم هاي البرازيل فيها نيمار مو
1: مع اليابان
0: يعني ان شاء الله البرازيل بتفوز
1: اللي بفوز من هاي المباراة رح يتقابل مع الفائز من مباراة جنوب افريقيا وكندا بعديها بنفس اليوم على 11:30 بالليل رح تكون المانيا والبرغواي وكمان رح يكون في مباراة الكوت ديفوار والنرويج اللي فايزين بهدول المباراتين رح يتقابلوا مع بعض بدور
0: 32
1: هدول 32 بس رح يعني رح يكون ألمانيا إذا تأهلت دور 16 رح تقابل فرنسا إذا تأهلت وفازت على السويد رح تكون مباراة يعني كبيرة هيك التقسيمة هون الكورة حاطة تقسيمة مختلفة على العموم خلينا نقول انه المانيا والبرغواي راح يكون بكره مباراتهم على الساعه 11:30 الكوت ديفوار والنرويج راح تكون الساعه 8 اليوم اللي بعديه راح تكون فرنسا والسويد على الساعه 12 بالليل هولندا والمغرب راح تكون هاي متاخره وقتها على 4 الصبح مباراه مهمه كثير
0: هولندا ومين
1: هولندا وسوري والمغرب
0: مين هولندا بتوقع يفوز بانك حضرت
1: هولندا مستواها عالي كثير والمغرب عندها هيفا مباراة ممكن تكون متكافئة بس يعني على الورق هولندا ممكن يكون يعني على الورق داخل المباراة بنعرف شو بصير
0: إن شاء الله
1: بعديها راح يكون في عنا مباراة على 11 بلجيكا والسنغال والمكسيك والإكوادور هاي راح تكون الساعة 4 خلينا نقول بواحد سبعة بداية الشهر راح يكون عنا مباراة الساعة 7 إنجلترا والكونغو والساعة 2:00 راح تكون مباراة البرتغال وكرواتيا تاني يوم 2:08 الساعة 10 تكون إسبانيا والنمسا والساعة 3 الصبح الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك ب3/7 رح تكون الساعة 6 الصبح مباراة سويسرا والجزائر مباراة مهمة أكيد كل العرب رح
0: يحضروا
1: أسهل مباراة في هذا الدور رح تكون مباراة الجزء الرأس الأخضر مع الأرجنتين يعني ما فيش مجال ممكن يعني يتعملق الأرجنتين وفريق سهل جدا يعني بجوز منتخب فلسطين يعني أقوى منه حظ الأرجنتين مع بعضهم هاي واتباعا رح تكون لسه أسهل مجموعة. رح الأرجنتين رح تكون طريقة سهل كتير. مصر من المباريات المهمة بثلاثة سبعة رح تكون الساعة 9 المساء مع أستراليا.
0: بحضرها إذا 9 المساء ما عندي مشكلة.
1: وآخر مباراة بأربعة سبعة رح تكون بين كولومبيا وغانا. هدول المباريات بدور ال 32 رح يلعبوا، واللي بفوز رح يتأهل على دور ال 16. من دور ال 16 فيش كل المنتخبات رح تكون هدول أقوى إشي اللي واصلين، فمباريات رح تكون كلها قمة.
0: على خير على خير إن شاء الله، اللي بيستاهلها بيفوزها، ونتمنى إنه إذا مش الأرجنتين يكون يعني منتخب عربي إن شاء الله. نرجع ليوسف بيحكي لنا أسوأ الكذبات لما تشتري إشي وتيجي بدك تحاسب ويحكوا لك خليها على حسابي، يا ريت تصير حقيقة. هاي يا يوسف والله كتير نسمعها لأنه وفاء يسعد المساء يا وفاء.
1: خليها حسابي بتخجل
0: أحيانا، في ناس بيصدقوا على فكرة وجد يعني إنه بروح خلاص ما بشدوش. تمارا بتحكي الكذبة اللي بتسمعها إنه حماتك زي أمك، مع احترامي لجميع الحموات. هذا رأيك يا تمارا، عادي طبيعي. ريم خليل مساء الوردات، أبو العهد يسعد هالمساء. طارق صالحة، أكتر إشي مستفز لما تتصل على حدا ويقول لك

0: صار لها مش ملحقة إعلانات. الله يزيد ويبارك يا فلاح، تكوني أعيش حياتي. لما حدا يرن تليفون وما تردي، تحكي له عامل توضع طيران أو كنت بصلي أو نايم. برضو هاي من الكذبات بتحكي لنا تمارا. ونجات برضو مأيدة إنه نفس الإشي، كنت بدي أتصل فيك راحت علي نومة. طب ممكن الواحد عن جد بنسى؟ يعني أنا مثلا بحكي عن حالي، أنا من الناس إنه عن جد لما بيكون حدا يعني بده يبعث لي مسج أنا برد بعقلي عليه، بنسى إنه أرد، لا أتذكر لتاني يوم أو لو بعد 10 ساعات لإنه أفتح المسج وأرد. خلص بشوف المسج أولها بلتهي بفكر إنه خلص عن جد رديت عليه بعقلي، بعد هيك بكون قاعدة مع أحلاني بتيجيني لحظة إدراك إنه أنا لا ما فتحتش المسج ولا رديت على هذا الشخص ولا حكيت ولا إشي. فأحيانا عن جد الواحد بنسى، يعني هذا الإشي عن جد طبيعي عادي. ريمي بتحكي إنه اللي بتتصل فيه طول النهار هذا المقبعة على اللي بتتصلوا المسجات، يعني شكله كتير يعني عامل هاي الشغلات اللي بتتصل فيه طول النهار وما بيرد وبيحكي لك كنت نايم. حلو. فراس يسعد مساك يا فراس. أبو العهد بيحكي لنا، بيحكي لك يا راد إنه حارس الأردن هلكنا، ولا كأنه عندهم حارس. الحمد لله انتهى 3-1، كان متوقع 17-0. شكله كاين مش ولا بد، مش منيح لعبه الحارس، يعني مش لعبه يعني مش واقف منيح وصدوش وبعملش هاي الأمور. هذا يزيد اللي قاموا قيامته من فترة
1: كل مباراة بتنمر عليه مسخم.
0: خلص غيره،
1: خلصت البطولة،
0: خلصت البطولة بعدين.
1: بالنسبة للأردن
0: خلص.
1: هلا ممكن لقدام المنتخب أكيد ممكن يغيروه، ممكن يتحسن،
0: ما ندري، ما قلناش علاقة
1: ليش هيك صار معه. أما يعني وقفة الفول اليوم كيف وقفها وإجا الجول فيه من الأرجنتين، كان المفروض يوقف طريقة أحسن من هيك. خلص بده يكمل،
0: نصيب
1: كل مباراة لازم تكون فيها قصة مسكين.
0: يا حرام، معلش رح يخلص من لسان الناس. أول نتيجة للجزائر، يوسف بيحكي لما كانت فايزة كانت بتتأهل هو إيران والنمسا برا، بس
1: لا
0: كان
1: لا
0: يكون
1: لا، النمسا مش برا، النمسا راح تكون أفضل ثالث، تتأهل معهم كأفضل ثالث.
0: وبيحكي إنه كان يكون خصم الجزائر إسبانيا، ربنا بيحبهم النمسا، سجل تعادل بآخر وقت وهيك تأهل النمسا والجزائر. والنمسا راح تواجه إسبانيا والجزائر سويسرا، واللي أكلوها إيران طلعوا برا. لعله خير، لعله خير يا يوسف. وفاء، الكذبة الأكثر شيوعا اللي بتداولها بعض الناس يوميا هي إنه أنا بخير بأفضل حال. جميل. من ضمن الأشياء اللي بيحكوها إنه جارك القريب أحسن من أخوك البعيد، أبو علي بيحكي لنا.
1: إيش كذبة هاي؟
0: طبعا
1: يعني؟
0: هذا الحكي غلط، أنا ما بحسها كذبة ولا لا رائد؟
1: حاليا يعني
0: يعني بتلاقي انه يعني ان خلت بلد بتلاقي جيراني منيحه،
1: اذا بتحكم هاي الايام صعبه تلاقي جار،
0: صعب الاقي
1: يعني بتلاقي بصعوبه صعب. اما زمان كانت الجيره اهل، مش اخوه كمان اهل الجيره زمان.
0: ممكن برضه. اذا ما انتبهت تمارا بتحكي لنا او كانت بعيده عن التليفون بترجع للمتصل وبتعتذر بلاش يزعل يعني يفكرها قاستها وخاصه اللي بخصني. رائد، شو اكثر كذبه بتحكيها للناس بشكل يومي أو الناس، شو أكتر كذبة هيك من وجهة نظرك كاذبينها عليك مثلا من قبل أو أنت؟
1: هلأ كل هاي الحكومة كان واجهتنا وحياتنا بتصير معنا من الناس اللي منقابلهم. يعني بجوز الواحد نفسيته تعبانة مش عباله، فبيضطر إنه يحكي كلام زي هيك.
0: مثل شو بيطلع منك
1: انت زمان عنك كذا، مش عارف ارد عليك، تليفون برن،
0: والله مشغول،
1: خلص بده يفصل عن العالم والناس مش جعباله،
0: والله الشغل ما اخذ وقت.
1: لانه ممكن اذا رد عليه بنفس اللحظه وقال له ما بديش كذا ممكن زعله، فلا انه برد الشيك احسن بزعلش مني ممكن. ممكن هيك انا ما يعني مش عارف، يعني قال لك اذا انا بكذب حدا انه لا، انا بقول انا بصراحه بحكي بديش
0: بتضطرش تكذب يعني عادي بتحكيها
1: يعني عادي.
0: طيب شو رايك بكذبه اللي بحكي لك انا هيني بالطريق وهو بعده بيكون بلبس بالبيت مرق كثير؟
1: هذا الكل مشان يعني الاغلب الناس بيعملوا هيك، هي بعشر دقائق انا هيني في طلعت كذا،
0: هاي الله مش رح تتغير.
1: ممكن يكون في الدوار هو. بس يعني بجوز لانه الازمه الكذا تاخر شوي باشياء غير ارادته مثلا بتكون هي.
0: هاي صراحه مش رح تتغير.
1: هيك بتصير،
0: هاي ملازمتنا. الكذبه خلص صعب نقدرش. كان زمان بيحكي لنا ابو علي الجار للجار. كمان نجاة بتحكي لنا انه هي بتحكي إذا بدها تشتري إشي ولقيته غالي بتحكي الموديل.

0: مو عاجبني يعني، هاي من ضمن الكذبات اللي بتكذبها نجات بتحكي لنا، او بلف وبرجع لك عاد احنا ما بنرجعش طبعا يعني، بس هاي طرق تكتيكيه انه احنا بدنا خلص نطلع
1: يعني
0: من مكان
1: يعني بس ما يعني ما يجرحش البياع انه والله بضاعتك مش حلوه مش عاجبتني مثلا،
0: بلف وبرجع لك. لك يعني هاي
1: لباقة هاي حلوه بالعكس جميل
0: مثلا. ريم تحكي لنا هذا مستفز، ايش هو المستفز يا ريم؟ حكينا كثير شغلات. كمان تمارا بتحكي لما تنزل على السوق وتحب هيك شغله حابة تشتريها وما كان معها مصاري زيادة بتحكي للتاجر بس أرجع باخذ هاي القطعة.
1: بتصير بتصير ممكن تواجه أي حدا هاي الشغلة.
0: والله كذباتكم حلوين يا جماعة يعني مش بطالة لذيذة. عبود بريك أهلا يا عبود. عبود عنده موضوع مستفزة اللي بيطلع صوته هو باكل، هاد لازم نوئده يا عبود.
1: بس احنا ما لهاش علاقه،
0: لا ما لهاش علاقه
1: في الموضوع في الموضوع
0: بس الحق. هو ان نحكي عن هذا الشيء بنعمل عنها نعمل عن تصرفات بتضايق الانسان ممكن حلوه هاي، بس هذا بده وقت يا عبود. اذا يا جماعه الخير سؤالنا اليوم بيحكي شو اكثر كذبه بيحكوها الناس بشكل يومي، مش شرط الناس ممكن انتم كمان يعني عادي، على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيس.

0: كمان من ضمن الكذبات يا رائد اللي مثلا بيحكي لك شغله تضايقك هيك بنص الحكي اخر شيء بعد بيحكي لك انا بمزح معك.
1: ايوه
0: هاي كتير سيئه على فكره. أيوة. يعني اشي بضايق لانه دائما خذوا الحكي الجد من نص المزح. هاي خذوها يعني قاعده. واللي بيحكي لك والله انه نسيت, يعني انت حاكي له اشي مثلا موعد بينك وبينه, حاكي له جملة مثلا اشي بينك وبينه بحكي لك نسيت, ما بحسش يعني. ممكن في ناس يعني بدون تعميم ممكن تتعمد انها تتجاهل او هذا الاشي, فمش بالضروري يكون الانسان بنسى. الا انا ما عداي, انا جد بنسى للأمانة وللصراحة انا بنسى. نجاة بتحكي لتبرير التأخير بيحكوا راحت علي نومة, بس هاي يعني انا بحسها اشي ابيض يعني حلو, انه ما في من وراها يعني هيك ضرر او اشي لا سمح الله. عادي يعني كلنا بنمرق بهذا الاشي, وكلنا مثلا بيكون عنا اشي ناسينا بتروح علينا نومة. اذا احنا لما ننزل على الشغل احيانا بتروح علينا نومة, يعني كتير صايرة. ما انا عمرها راحت عليك نومة انت نازل على الشغل صباح يعني ايام سبتات؟ لانه انت لا بالعصر يعني بتكون اصلا موجود
1: كل شغلي بهذا المجال ممكن مره واحده بس لحقت يعني جيت على الباب مره واحده ولا مره.
0: منيح والله.
1: انا ولا مره يعني في الصعب اني اتاخر. صدفت مره يعني
0: مرة واحدة
1: كان
0: بس
1: على الباب كذا انا ويعني في دقيقتين ثلاثه بس انه لحقت مش نص ساعه وساعه او
0: اذا قال دقائق بسيطه
1: يعني مره واحده بحياتي بهذا يعني بكل يعني بكل وين يعني كنت اشتغل في اي راديو مره واحده صارت
0: برضه هذا الاشي يعني حساس. الشغل هذا حساس لازم خلص على التكه يعني قبل بوقت تكون موجود. اكثر كذبه اليوم دار جسام بيحكي لنا والله ما معي مصاري.
1: هي 99% شايفها صحيحه. انا من الناس ما حاش مصاري
0: صحيحه
1: يعني انا بشوف الناس في منها بتتداين مشان تشتري. يعني في ناس بتروح على البنوك مشان يكون معها شويه مصاري مشان تصرف على البيت.
0: هو نزل الراتب صح رائد؟
1: خمس يعني
0: نزل الخميس
1: يعني لو 50% شو هو الراتب ال 50% او ال 2000 شيكل بدهم يعيشوا ناس موظف او اي عيلة ب 2000 شيكل
0: طبعا ولا شيء.
1: مع ما قال لي مع 2000 شيكل فعلا معوش مصاري.
0: لا مش مبلغ يعني, مش مبلغ انه
1: يحطهم في الاكل في البيت ومش راح يلحق لانه قلبت من 4000 واطلع بده مصروف.
0: عندك كهرباء مي مصروف
1: اكل مامي غاز مي وكهرباء نسيك منهم شغل مي كهرباء 100 شيكل 150 شيكل مي 50 شيكل وبالصيف مش بصرفش الواحد كثير بس انت كتب الاكل
0: الاكل
1: يعني الاولاد بطلبوا كثير
0: والايام طويله طبعاً. يعني نهار طويل غصب عنك بتلاقي حالك بتاكل قاعد.
1: انا مش شايف ان الناس معها مصاري. واللي بقول لك معيش مصاري انا بصدقه, انا بحكي عن حالي.
0: خلاص هاي وجهات نظر.
1: طبعاً وجهات نظر.
0: وجهات نظر.
1: طبعاً.
0: لما حدا يسألك تمارا بتحكي ليش ما بتبين؟ والله أشغال الدنيا وأغلب وقته بالبيت بس مش حابب إنه يطلع هذاك اليوم فخلاص بتحجج بالشغل.
1: إنه أشغال. أنا في ناس خلاص حابة تعتكف. خلاص.
0: يعني مش شرط إنه الواحد يطلع. حلوة القعدة بالبيت برضو مالها. يوسف بيحكي أنا زي رائد الحمد لله 12 سنة دوام يمكن تأخرت غصب عني لظرف يعني بالطريق أجبرني أتأخر كم دقيقة دائما باجي قبل الوقت أو على الوقت حتى أحيانا بسوق بسرعة شوي بس عشان ما يتأخر دقيقة مع أنه عادي يعني بس خلص هو ما بيحب. حلوة الالتزام يعني أنا بشوف حلو الواحد هيك يكون عنده التزام بوقت الشغل. اللي بينزل على الشغل بيحلف والله ما استفتحت اليوم بيكون شغال بدل ما يحكي الحمد لله. في منها
1: في منها
0: للصراحة عشان نكون واقعيين في منها. وليش بيعملوا هيك والله ما بعرف يعني ما فيش تبرير لهذا الحكي مش عارفة. لا مع انه عادي يعني الواحد انه يحكي ما فيش فيها اشي يعني مش رح يكون فيها حسد ولا ضيقة عين طبيعي. ليش ما نكون صريحين؟ والله يا ريم ليش ما نكون صريحين. رامي العامودي بيحكي لنا يا رائد مرة انت كنت طالع على الدرج على نفس واحد ودخلت على الرادي وانت تعبان وهو زقطك. هاي هي المرة اللي متأخر فيها.
1: ما بعرف شو صار معي شيء زي هيك. انا بحكي على الصبح تبعت الساعة
0: احنا بهاي هاي تكون عصرية. هاي تكون عصرية وقت برنامج
1: أطلع كل الدرج كله مشي وأظن ما صارتش.
0: لا هو بيطلعوا من السادس يا رامي من السادس للثامن بس ممكن كنا ممكن كان البرنامج بده يبلش او كذا. هلا مرقت هيك اي اشياء عادي. كمان سام بحكي لك بتهيئ لك يعني اللي لك عليه مصاري 1000 شيكل فرضا وبيحلف مليون يمين انه ما معه ياكل وبيعمل عرس ابنه بقاعة اجرتها 13,000 شيكل. شو بتقول يا رائد؟ شو بتقول يا رائد؟
1: من بين 10,000 100,000 يعني بيطلع اشي زي هيك، بس مش كل الناس هيك،
0: انه الاغلب يعني ما معه. خلينا
1: طبعا
0: هيك افضل رائد.
1: كل ما ما معوش انا لا مصر اصرارا والحاحا
0: اصرارا والحاحا. أيوه. مصر انه خلص ما خلص صار. يلا اول الو
1: ناخذ اتصال. الو
2: الله يسعد صباح صباح يسعد مساك
0: وصباح ومساك
2: الله يسعد سمينتو نخمتوني في مثل بقول لك اكذب وسليني
0: اجعط وسليني. صح.
2: بتسمع فيه
0: اكيد
2: هذا احسن من جاري بيكون يعني عندي جار حسبي الله ونعم الوكيل فيه مسيلمة الكذاب اسمه
0: كتير بكذب كنا
2: جاري اجا كبس عندي شبابيك بقول لك كم شباك هذولي بقول لي 27 شباك بعدهم طلعوا 35 شباك اكلمي 8 شبابيك قول لي يلا دفع البلا عني روح امي وعن روح ابوي وعن روح اخوي الشهيد والله يرحم عمك الشهيد يا ست اميره
0: الله يسعدك يا قاسم تعيش
2: هيك بعرف ايش ليش الناس مش عندها مصداقيه ولا محبه ولا مجاملات كلها مجاملات بحس الواحد انه بس يقضي وقته اكثر من هيك في الشيء لما يوعي الواحد على المحك الجد بتلاقيش حدا جد معه بما ندر
0: للأسف.
2: هي الوضع الناس وهي حياتنا والحمد لله على كل حال
0: الحمد
2: يعني
0: لله.
2: كيف اخترت السؤال هذا يعني أنا انبسطت فيه
0: هذا من اختيارات رائد رائد من الليست اللي
2: رائد إياها. رائد العين ليش على حاجة رائد عنده خلفية وعنده ثقافة ما شاء الله
0: عنه. حلو السؤال تغيير يعني هيك
2: يعني الواحد يفكر فيكم في المستمعين في المتابعين وكل واحد عنده هم بيشكي لك اياه يعني هلا سام لما بحكي لك على هذا اللي بجوز ابنه وبحط 13,000 شيكل وفي عليه 1000 شيكل الثاني سام مقروص من الناس
0: اكيد هو مارق من تجارب يعني شايف يعني او حدا مثلا له على حدا دين بشوفه عايش حياته ممكن
2: في له على واحد اثنين ودخلني فيه زي ما قال لك بقول لك بيجيبوش اكل خبز بيجيبوش اكل للدار وغاز وكهرباء واحنا بنشوفهم كيف يبقوا عاملين بروح على القهوه بحط له 20-25 شيكل يعني مش عارف كله لا حول ولا قوة إلا بالله والوضع الاقتصادي يعني الناس الواحد ما زورها اليوم عن الوضع اللي احنا عايشينه
0: الله عين الناس والله فيش حدا
2: بتحمل هم حدا اليوم والكل اللي عمال بنبس سوائل الثاني أكثر من هيك لا وإن شاء الله ربنا يحل هالبلد ويحل هالقضية ويهدي بالناس اليوم طلعت على رام الله الساعة 7 الصبح كنت بنابس تقريبا الساعة 11 صدقيني لو يوم جمعة بجوز في سير في سيارات أكثر من اليوم فيش بعرفش وين الناس راحت وين إجت يعني حياة الله يكون بعلاقة الناس
0: الله يهونها يا قاسم
2: بالمثل على إشهاب إشهاب هذا ملكي اللي بتلعوا نعمة وشميت عليه الدور العالية
0: الله يعطيه العافية وتامى
2: الأسطى والله يسعد مساك
0: يسعد مساك يسعد مساك أهلا الله وسهلا أهلا وفاء بتحكي من ضمن الكذبات برضو أنه كنت معلق بأزمة السير يعني العذر بيكون جاهز وهذا أكتر إشي الواحد بيستخدمه لما يتأخر عن المواعيد أو العمل
1: أزمة سير
0: كتير كتير صراحة أنا صراحة بالجامعة من الشغلات اللي كنت كتير مثلا لما بدي أجل امتحان أو أعطل دائما أموت ستي دار ستاتي بعدها قلت خلص يعني كم مرة أنه بدي فخلص ترت بس هاي كنت أكتر إشي صراحة بحكيها بس أنه خلص بعدها بطلت فصار الواحد هيك يخترع شغلات يجيب يقول انه مريض كذا طلع نزل عنده عذر عنده مرض عنده دكتور كانت تمشي فصراحة انا كنت كتير استخدم هاي الشغلات فقط ايام الجامعة اما هلأ لا جرير يسعد هالمسا يا جرير مسا الورد والفل والياسمين اميرة ورائد وجميع طاقم راديو حياة اهلا وسهلا يا جرير مراد أبو كرم مثل وردات كلمة التجار يوسف بيحكي لما يضل يحلف يقول لك والله ما بتوفي معي يعني إنه والله هاي راس مالها اليوم في حكي على التجار. كمان غاب الضمير ريم بتحكي لنا والمصداقية بكل معاملاتنا مع الأسف. مع الأسف يا يا ريم. إذا سؤالنا اليوم بيحكي شو أكتر كذبة الناس بتحكيها بشكل يومي، مش بس الناس يعني أنتوا عادي هيك احكوا لنا فضفضوا لنا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: في انخفاض يا رائد قال على ال
1: على درجات الحرارة؟
0: على المحروقات.
1: درجات الحرارة في ارتفاعات بكرة.
0: في هاي ما هو مبين واضح.
1: بكرة أكثر من اليوم بكتير.
0: معلش بكرة إحنا تحت المكيف الثلاثة
1: كيف؟ نفس الشيء اثنين وثلاثة رح يكون نفس الشيء. الأربعاء والخميس بترجع أجواء زي هاي الأيام زي هذا اليوم يعني.
0: الله يعيننا ويعين أهل غزة.
1: انخفاضات انخفاضات الإشاعات بتحكي إنه على البنزين.
0: هي في.
1: انخفاض
0: يعني هاي عنا بيان من أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود خالد استراحنا بيحكي إنه من المتوقع يكون الانخفاض بأسعار الوقود بشكل تدريجي يعني رح توصل للأسعار اللي كانت موجودة قبل الحرب أو ممكن أقل وهذا الإشي مش رح يصير دفعة واحدة زي ما حكينا تدريجي الانخفاض رح يرجع لوجود كميات كبيرة من الوقود مخزنة لدى الشركات العالمية بالسعر القديم المرتفع وعشان هيك مش رح تنخفض الأسعار بشكل فوري وكمان بحكي لنا إنه في عوامل عالمية لجانب المعايير وكمان أسباب محلية وما بيقدر حدا يتنبأ فيها بدقة يعني إنه رح يكون في انخفاض على أسعار المحروقات يا جماعة بس مش بشكل بسرعة يعني الإشي رح يكون بشكل تدريجي الحمد لله.
1: ألو
2: اخويا رائد أيوة. لك النهس اليوم بطلنا نسال اي حاجه سالك شو نسال وين الكازيه اللي فيها سمر بنزين
1: طب وين في
2: يعني سبحان الله
1: تعرف وين في تعرف
2: بطلنا نسال وين حاجه سالك اليوم
1: قاسم تعرف وين في محطات فيها بنزين سولار
2: ايوه بالضبط
1: مين بالضبط
2: مين
0: قاسم يا قاسم
2: ايوه
0: يا قد بسألك بتعرف وين في هلا محطات فيها بنزين وسولر
2: هاي اللي بشارع القدس الصبح شفتها من نروح
1: الصبح ايش وهلا ايش
2: هلا الناس بيسالوا اي كازيه فيها سولر بنزين من اول كان يسال انه هو حاجه في سالكه الطريق عليه اختلفت الايه اليوم
1: والله اختلف كل شيء مزبوط
2: سبحان المغير ولا يتغير
1: سبحان الله يعطيك العافية
2: بعين الله يا رب
0: بعين الله بعين الله يا قاسم خير الصانع يسعد مساك
1: بضرب عليك يا
0: هو صدق شكلهم قاعدين مع بعض لأنه بردوا على
1: طلع هاي صدق بردوا
0: بنفس الوقت عصافير عصافير البرنامج بجنن باخذ العقل
1: عصافير تاكي بردوا بعد عصافير
0: زي الببغاء بتحسهم نضال كعبة يسعد مساك كريم بتحكي لنا عنا بألمانيا رايحين نموت من الشوفية وفيات
1: 1300 حالة وفاة بأوروبا
0: مأبعة وفيات بدول أوروبا عشان
1: يعني حتى يعني في إسبانيا مرت فترة يعني يوم أو يومين منعوا حتى طلاب المدارس ما ينزلوا وما حد يزعل احنا هون هلأ إذا بطلع أيمن بقول كذا بطلع كل قاعدين بتنمر عليه لا اللي هي أوروبا هي عندها كل الإمكانيات
0: بس أوروبا بالعادة الناس اللي هناك بيحكوا الحرارة ما بتطلع عن 10 فإنه وصلت لهالدرجات هاي يعني مصيبة وبيحكوا لك كمان يعني أنا متابعة مشاهير موجودين هناك بألمانيا بيحكوا لك حتى ممنوع ما ممنوع يكون عندك مكيفات لازم تاخذ رخصة من الدولة ومن الناس هناك فهي الاشي اللي بيخلي الناس انه عن جد تموت ما عندهم بالبيوت مكيفات
1: ما بعرفش
0: الا بلا
1: بعرفش
0: قول الا نشوف
1: الو
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: سكر بوجهات صدقي
3: ليش سكر بوجهك
1: هلا هلا هلا هلا هلا
0: هيك
3: شفت البرنامج فيش عليه اتصالات وتفاعل قلت اتفاعل معكم
1: والله يا عمي يعني احنا برضو نحترمك
0: الا
1: برضو انت لك
3: انت خط احمر رقود بتعرف
1: الله يرضى عليك برضو احنا بنحب تكون معنا موجود
3: خد في زميل حاب تسلم عليكم
0: يلا
4: مرحبا انت دواتكم
0: حاسستك ملك
4: حاسستك كده
0: صح
4: شو اخباركم
0: كيفك يا ملك شو الاخبار
4: الحمد لله تمام كيف البرنامج بدوننا
0: بدون صدقي بجنن بس بدونك لا صراحه
4: كيفك رائد والله استنى لك
0: ميلي يا ملك ميلي
1: شو الاخبار
4: الحمد لله تمام
1: شو بتعملوا
4: شو موضوع البرنامج؟
1: إعلانات ليرات شغالة صدقي
4: لا في منه هذا الحكي أميرة
0: طبعا
4: الله يوفقكم يا رب
0: حبيبي يا ملك يعطيك ألف عافية يا
4: الله يعافيك يا رب
0: يا ملك والله يعينك الله يعينك على اللي عندك
4: والله
0: الله يعينك
4: يلا سلام
0: باي رامي بحكي لك يجيب لك أزازة سولار
1: أنا ما بزن سولار
0: بنزين يعني بده بنزين يا رامي.
1: لا لا ما مش بحاجة يستمها الإيدين يستمها الإيدين مش بحاجة، بس أنا يعني من باب الناس إذا في حدا بيعرف وين
0: يعني ندل بعض ندل بعض
1: هيك الفكرة يعني.
0: نعم صحيح. زاد شهاب مسا الفل. كمان نضال كذبت كل يوم هيني جاي هيني قريب عندك كمان زاي بوصلك، هاي أكتر كذبة شكلها الناس بتتبعها. أحمد خباص أكتر كذبة بتداولها الناس أنا منيح، أحيانا بتكون عبارة أنا منيح مجرد قناع بخفي شو جوات الإنسان، مش كل أنا منيح يعني إنه كل إشي عن جد منيح، أقصر جملة وأحيانا أكبر كذبة بتكون حلوة. يا أحمد سعد بساك، شو بدك تسمعنا أغنية رائد هلا؟
1: أغنية يا هاي نسمعها، الأغنية كان لها فترة يعني ضاربة عن كل بيت كان الكل يحب يسمعها.

0: أبو غالب مثل فل بيحكي لنا اعتبارا من اليوم دوائر السير بنابلس ترفض جباية رسوم الترخيص نقدا وتطلب من الموظفين الدفع بواسطة الفيزا فقط يا رائد. نقول ألو.
1: قول ألو. ألو.
2: ألو.
0: ألو.
1: ألو. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: يسعد هالمساء.
3: أنا بدي أرجع لك لأنه خلاص التراجم معها ورجعت لك بعدها لأنه أنا كنتش فاضي. هلا اللي حكى على التجار حلف كذب مردود عليه حكي لأنه أصابه الخمسة مش واحد. أنا مش هاجي أحلف على مرتبان لبن ولا كيلو خبز إن شاء الله نص شيكل كذب، والله ما مستعد أحلف. مش كل التجار واحد.
0: إحنا قلنا بدون تعميم، إحنا ما عممنا.
3: مش كل التجار واحد، أنا بعرف إنه مش كل التجار واحد يعني.
0: أكيد طبعاً.
3: أنا والله اتضايقت يعني بصراحة مش من الجميع وأنا ما بحب الشيء.
0: لا لا هم حكوا بدون تعميم
3: بعد تجي
0: بعد يعني في
3: سيارة
0: قليلة
3: هم لعريكي وين اللف الدوران تعون بشفرية أمهم يا احترامي كان يا شفرية الخط الجنوبي كنت راكب مع شفير الساعة احنا بالدوار نطلع تصل في واحد بتطلب بقول له وين انت بقول له أنا براس العين طب انت كماتك بالدوار
1: هم كثير بصراحة يعني بشوفهم
3: شفارية العموم يعني بتغرب يعني
1: بالتغريتات يعني مش صادقين صحيح
3: بقول له أنا بشارع فيصل
1: مزبوط
3: تسمع راجل انت هذه
0: صح
3: هذه من شفارية العموم ويدافعوا عن حالهم إن شاء الله تعالى وشوف كيف راح للرياضة يا راجل مصر بس بدي أعرف مصر مع مين تلعب أنا
0: مصر مع سويسرا حكيت
1: مصر لا مصر راح تلعب دور 32 مع استراليا مصر
3: مصر بدي اسمعها
1: ايه
3: شكرا لكم يا عم
1: يا شو بس ما فيش انا منه بالاخر ايش حكى بس
0: ولا انا والله
1: مصر بدور 32 راح تلعب مع استراليا
0: مع استراليا مع استراليا ان شاء الله بتفوز مصر ابو العهد بيحكي هي بشارع فيصل كازيت التميمي مسكره يعني ما في لا بنزين ولا في سولاري دليفري بنات وبس يسعد أوقاتك أميرة منورة الله ينور عليك يا آية يسعد هالمسا ويعطيك ألف عافية نضال أبو صبرة مسا الوردات لما بدك تروحي مشوار تمارا بتحكي الناس بتتحجج بدهم يخرجوا مشوار أو عندهم مناسبة بيحكوا لك أجليها ليوم تاني وأغلبهم بيكونوا صادقين يعني ما منعم أنا هاي بعملها صراحة لأنه ما بكونش حابة أطلع فبتحجج انه والله عندي شغلة العطلة شغلة عندي اشي بالبيت معناه ما بيكونش علي اشي بس هيك بيكونش على بالي اطلع ما بحبش اطلع فبلزق هالكذبات هاي كمان معظم الناس بدوا سياراتهم بالكهرباء بحكي لنا نضال انه ممكن عشان ازمة البنزين والستوري اللي كنا مارقين فيها زيد حابب يسمع قالت عشقته الشيبة ممكن يا رائد ممكن بما انه رح يعني شوي رح نختم نسمعك هيك منها شوية مقطع واكيد اي حدا لسه بحب يشاركنا عن سؤالنا اللي بيحكي شو اكتر كذبة الناس بيحكوها بشكل يومي على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك

0: طب نرجع نشوف شو ضل عنا كومنتات ما قرأناها. شكرا. عفوا يا زيد، احنا خلصنا كل الكومنتات يا رائد.
1: نعم.
0: صراحة حلقة حلوة. يعني نخشى
1: مش الوقت سريعا،
0: مش الوقت سريعا. حلو هيك كل فترة فترة نختار هيك سؤال نغش، نخفف في جو ونغير جو ونلطف جو. فشكرا لمشاركاتكم اليوم ولكل حدا اكيد كان موجود معنا. ان شاء الله او قبل ما نكمل، اللي بسمع اللي بيحكوا بقولوا عن التجار كذابين، يعني ما شاء الله باقي الشعب ملائكة نتبارك فيهم، انه يعني سامح كلكم ليش تدقوا بالتجار، يعني شوفوا باقي الناس انه مش بس التجار نروح. بس نرجع نحكي عشان ابو مصعب ما يزعلش، انه بالبداية من اول احنا دائما بهاي الاسئلة اللي بيكون ممكن فيها شوية جدل بنحكي ما بنعمم، احنا ضد التعميم، احنا فقط بنحكي عن فئات معينة وصغيرة، يعني ممكن بنعدوا على اصابع الايد. فعادي يا جماعة الخير، ما تتضايقوا ما تزعلوا. ان شاء الله بنشوفكم بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة مني انا ورائد، الى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبود؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: حياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
3: إنها الخامسة مساء الآن.
4: الأرصاد في درجات الحرارة
5: رح تكون،
4: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
8: إنها 8 مساءً.

0: أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: ألو، وينك؟
7: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
6: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: Yeah, this is my job and this is what I do.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: العاشرة مساء. في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8.

0: حياة اف ام.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الساعة طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ولا يوم بفرح فيا ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبك.

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف.

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف.

اقترب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.